0: عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي دي رقم 1 في الاجهزه المنزليه الذكيه.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: انرجي 92.1 المزيكا.

0: صبري كل يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي اصحى بإنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر

انا باسم كميل وهكون موجود معاكم النهارده على مدار الساعتين دول عشان نبدا يومنا كده بدايه قويه كلها سعاده وتفاؤل وفرحه وطاقه ايجابيه حلوه. فصباح الفل عليكم، عاملين ايه النهارده؟ اخباركم ايه من امبارح للنهارده؟ انا النهارده لوحدي سولو، فشغلانتكم النهارده هتبقى الدبل بقى، مفيش حد يساليني في الاستوديو، انتوا اللي هتكونوا بتاخدوا وتدوا معايا كده، بنتكلم مع بعض بنسلي بعض على الصبح من الساعه 8 لحد الساعه 10. فصباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ بتعملوا ايه دلوقتي حالا؟ طبعا كل يوم الصبح بنكون حابين نعرف بتعملوا ايه في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. اول ما تسمعوا صوتنا كده سيبوا كل حاجه بتعملوها وامسكوا التليفونات وابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210، قولوا لنا يعني عايزين تسمعوا ايه، قولوا لنا بتعملوا ايه دلوقتي حالا، قولوا لنا لو انتوا مثلا لسه في البيت لسه ما نزلتوش، لو اوريدي في السكه في وسائل المواصلات او عربياتكم، لو وصلتوا خلاص الاشغال او الجامعات او المدارس بتاعتكم لسه بتسمعونا من هناك، برضو ابعتوا لنا على 9210، هو ده الرقم السحري اللي تبعتوا لنا عليه كل حاجة. أولهم بتعملوا إيه دلوقتي حالا؟ أنا مش هبدأ البرنامج بجد غير لما ألاقي سرب من الرسائل من ناس بتقولي بتعمل إيه دلوقتي حالا. فيلا مستني رسائلكم، زي ما قلت لكم رقم الأس أم أس هو 9210، وطبعا زي ما أنتوا عارفين أنا بحب ألعب لكم الأغاني اللي أنتوا عايزين تسمعوها. حب أعرف كده المود بتاعكم رايح على فين النهاردة، نفسكم تسمعوا إيه؟ أغاني عربي، أغاني إنجليزي، أغاني جديدة، أغاني قديمة، مش فارقة معايا، المهم اللي أنتوا تقولوا لي عايزين تسمعوا إيه من على رقم الأس أم أس عشان أحضره لكم. أنا اللي بيطلب الأول بيتسمع الأول، وطبعا لو في حاجة طلبتوها وما لقيتوهاش اشتغلت أعرفوا اللي هي مش موجودة عندي النهاردة. صباح الفل عليكم، إن شاء الله النهاردة يوم يبقى حلو جدا جدا جدا علينا كلنا. خلاص النهاردة الخميس، يعني بكرة وبعده أجازة، يعني نستعد كده إيه اللي إحنا ننتخ ونريح، فافرحوا بقى النهارده يوم الخميس يا جماعه. يلا بينا نبدا يوم حلو قوي مع بعض كلنا ان شاء الله. صباح الفل عليكم، تعالوا نبدا بتوليد الاغنيه اللي عايز يعني الوحيده اللي انا هشغلها بمزاجي، الباقي كله انتوا اللي هتطلبوا مني واشغله لكم على طول على الهواء مباشره في اصحاب انرجي.

حل وسرب الرسائل اللي اوريدي وصل ده. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين, بطلب منكم طلب الاقي تنفذ على طول, صدقوني احلى مستمعين في اي محطه وأي

اي برنامج بتسمعوه على الراديو. شكرا لكم يا احلى ناس. مرام كانت اول واحده بعتت لي على رقم الاس ام اس بتقول لي يا باسم شغل لنا فيروز، فانا شغلت او اخترت اغنيه حلوه قوي لفيروز انا بحبها جدا، ويا رب انتوا كمان تكونوا بتحبوها. بوصل الاطفال الحضانه، ده مجدي ماهر، ربنا معاك وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله. صباح الخير يا باسم، انا دكتور ابانوب، حبيت اصبح عليك، انا رايح الشغل في العربيه وبسمعك كل يوم الصبح، احلى صباح عليك يا معلم، صباح الفل عليك يا دكتور ابانوب، وشكرا على الرساله الحلوه قوي قوي قوي دي. صباح الخير يا باسم، ده رقم اخره 234. في كمان صباح الفل يا باسم، انا بحاول اقنع نفسي اخرج للشغل ومتاخره. فاطمه انت قدها، النهارده الخميس خلاص، بكره وبعده اجازه، فيلا شدي حيلك واطلعي الشغل على طول. صباح الفل والفرفشه، انا رايحه الشغل ومتاخره بس تمام، المهم ان مودي رومانسي فرفوش، سمعني بقى حاجه حلوه للمود ده. اعتقد ان اغنيه فيروز اللي انا اخترتها لايقه على المود الرومانسي ده، يعني هي ممكن ما تبقاش فرفوشه قوي، هي اغنيه حلوه يعني بس رومانسيه هاديه كده. صباحك فل يا بسوم، عمال اجهز عيد ميلاد عليا بنتي، تمت 3 سنين، هابي بيرثدي يا عليا، حبيبه بابا، وعاوز اسمع اغنيه بامبي بتاعت مسار اجباري لعليا. الاغنيه جهزت وهتشتغل بعد فيروز على طول، وكل سنه وانت طيبه يا عليا، عقبال 100 سنه، وانا متاكد ان بابا بيحبك جدا جدا جدا جدا. صباح الفل عليك وعلى كل مستمعي انرجي، بانرجي انا قاعد مستني برنامجكم الجميل علشان اشغله وانا بصلح العربيه في الجراج وانا بسمعكم. عماد فوزي المنصورة، صباح الفل عليك يا عماد فوزي. انا نسيت بس اقول الـ بابا عليا هو احمد الشنط، احمد الشنط صباح الفل عليك وكل سنة وعليا طيبة. وعماد فوزي من المنصورة، شكرا على الكلام الحلو ده، وربنا معاك في تصليح العربية وتخلص في السريع. صباح الفل يا باسم، في فزوري ولا هتوزع تذاكر النهاردة كمان؟ وعاوزين نلعب بقى يا باسم احمد السعدي، اكيد في فزوريز ما تقلقش خالص، لكن لا انا النهاردة مش معايا تذاكر، في يوم الاسبوع الجاي هيبقى في معايا تذاكر بس مش هقول لكم انهي يوم عشان اسيبه لكم فزوره كده. صباح الفل يا باسم، انا ودينا اختي في طريقنا للشغل، وكنت بتساءل فين الفزوره، وكانت عايزه تسمع اغنيه شيرين تباعا تباعا بسنت من عناية الاثنين، هجهزها لكم هتشتغل بعد مسار اجباري بامبي وتوصلوا الشغل بالسلامه. بالمناسبه انت وساره كنتوا اول ناس تباركولي بيها لما اتولدت، انا فاكر يا احمد يا شنط، انا فاكر انا وساره بقى مع بعض حاجه بتاعت 5-6 سنين تقريبا، وانا فاكر انا الحته دي. فكل سنة وهي طيبة، عقبال مليون سنة لعليا بنتك يا أحمد، وإن شاء الله تكبر كده وتشوفها أحلى بنت في الدنيا كلها، وتحقق كل أحلامها، وكمان تشوف كل أحلامها فيك يا رب إن شاء الله، تشوف كل أحلامك فيها صح عشان أضبط الجملة بس. طيب يلا بينا نسمع فيروز، عندي ثقة فيك، أغنية حلوة كده، صوت جميل نسمعها الصبح ونرجع نكمل أصحاب أنرجي.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
4: في الجامعة البريطانية في مصر طموحنا ملوش حدود، ودلوقتي بنعلن عن شراكة عالمية مع جامعة كوينز في المملكة المتحدة، عضو مجموعة راسل ومن أفضل الجامعات حول العالم، وده في برامج كليتي طب الأسنان والصيدلة عشان تبقى بمعايير عالمية وجودة أكاديمية، ودي مجرد البداية، وهيكون عندك فرصة تكمل الدراسات العليا في بريطانيا وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير إن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215-426-878.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية.

احمد السعدي. فاطمه يا سلام يا سلام يا سلام. فاطمه بتقول هي عيد ميلادها يوم 18 يونيو بعد منك انت ووائل. ايوه صح, انت بعدنا بيومين بالظبط. نادين عصام برافو عليك يا احمد الشنط, برافو عليك. عادل عبد المسيح هو ده الكلام. امامي برافو عليك. محمد علاء كذا كذا كذا. بيقول احنا لسه صحيين بس مش للدرجات دي يا استاذ باسم. برافو عليك يا محمد علاء, برافو عليك, انت دماغك صاحيه ومفوقه. رقم اخره 649 صح. شيرين زيدان الله عليكي. صالح راشد برافو برافو برافو برافو. احمد جويش برافو عليك يا احمد يا جويش. صباحه يا بيسو كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. صباحك رز. انا رشا ياسين, صباح الفل عليك يا رشا يا نسي يا ياسين, واجابتك صحيحه. في كمان احمد الشنواني وعايز يصبح على بناته مريم ونورين وعارف الاجابه الصح. محمد عادل صباح الفل عليك يا باسم, حل الفزوره. لا يا راجل, لا يا راجل يا محمد يا عادل, حرام عليك, ده انت الوحيد اللي معرفتش الاجابة الصح لحد دلوقتي. يعني انت اجابتك غلط يا محمد يا عادل, اجابتك غلط. لكن هو عايز يسمع حاجة لمنير من عنايا الاثنين. صباح الفل النعماني معاك, صباح الفل يا نعماني, اجابتك صحيحة. بسنت تاني واحدة اجابتك غلط يا بسنت, تاني واحدة. يعني بكل الأسامي والرسائل اللي اتبعتت لحد دلوقتي مفيش غير اتنين عارفوا الإجابة الغلط أو جابوا إجابة غلط, محمد عادل وبسند. وزياد بعت لي كمان بيقولي أنا من برج الجوزاء. أيوة بقى يا زياد, قولي أنت عيد ميلادك في شهر 5 ولا 6 ويوم إيه بالظبط. رقم آخره 827 برافو. عماد فوزي من المنصورة برافو عليك برضو, إجابتك صح. أحمد سيد أيوة بقى. وفي كمان صباح الفل يا باسم, ده رقم اخر 164. طب يا جماعه انتوا جامدين جدا, هقول لكم الفزوره في اخر اللينك, بس عايز اقول لكم خبر مهم, انه في شهر 6 هتستمر او هيستمر تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الاحد من كل اسبوع خلال شهر يونيو. مجلس الوزراء وافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الاحد من كل اسبوع خلال شهر يونيو. يعني الناس اللي بتشتغل من بيوتها او working from home او العمل عن بعد كل يوم حد هتكملوا كمان النظام ده في شهر 6 لحد ما تطلع اي اخبار تانية بتقول ان الكلام ده خلاص خلص. فيعني حاجة حلو, اقعدوا في البيت ريحوا وانتوا بتشتغلوا عادي, واشتغلوا بالبيجامة, احلى احساس في الدنيا كلها. طيب قبل ما نسمع الاغنية الانجليش اللي جاية طلبت من لميا, تعالوا نقول الفزورة مرة كمان. في 5 قاعدين تحت نخلة, واحد ما بيسمعش, واحد ما بيتكلمش, واحد ما بيشوفش, واحد ايده مكسورة وواحد رجله مكسورة. فجأة وقع التفاحة, مين فيهم اللي هيمسكها؟ اللي يعرف حل هذه الفزورة يبعت الإجابة مع أسميكو على رقم الأسماس 92100. No matter what, no matter what.

يا مستمعين انتوا جامدين جدا جدا جدا، لان انتوا بجد يعني خطار ودماغكم مصحصحه كده معايا، فانا مبسوط منكم، انا مبسوط منكم جدا جدا جدا. طيب ماشي، صباح الفل يا باسم ويا ساره، مين عماد معاكم؟ بسمعكم كل يوم وانا رايح اودي بنتي الماما، اسمها أميلي. يا أميلي يا بنت مين عماد، صباح الفل عليك يا احلى أميلي في الدنيا كلها، ويومك حلو يا رب ان شاء الله، وتستمتعي بيه عند مامة مينا. ومينا انت كمان يومك حلو قوي، وان شاء الله تبقى مبسوط فيه وكل خير وكل سعاده يا رب تشوفهم النهارده يا رب ان شاء الله. طيب من على رقم الاس ام اس، مين بيقول ايه تاني؟ الإجابة التانية اللي غلط بتاعت دينا أختي يا باسم، مش بتاعتي والله. طب بسنت انت قلت إجابة يا بسنت، طب ما تقولي إجابة يا بسنت عشان أعرف انت هتحلي الفزورة صح ولا غلط. على فكرة أنا مركز جدا جدا باسم، نبلغ منين عن الشركات اللي مش مطبقة موضوع الوركينج فروم هوم؟ نادين عصام أنا ماليش فيه، ما تدخلينيش في مشاكل، أبوس إيدك. عمرو الوكيل صباح الفل عليك يا عمرو الوكيل، إجابتك صحيحة خلاص، ما دام قفشتني يبقى إجابتك صح. نهى برافو برافو، دونت ميكس فعلا، برافو صح جدا. نديم نادين عصام بيستعبدونا وبينزلونا لحد يا باسم، ما انا معرفش بقى النظام ايه، ما هو الشركات برضو اللي ما ينفعش الناس تورك فروم هوم منها يعملوا ايه يعني، مش عارف. زياد بيقول ايه ده زياد، انت عيد ميلادك نفس يوم عيد ميلادي يا زياد، عيد ميلادي يوم 16/6، ايه ده الحلاوة دي؟ لا خلاص زياد انت بقيت حبيبي بزيادة كمان، عشان انت مولود نفس اليوم اللي انا مولود فيه، مع اني متأكد ان انت اصغر مني بحاجة بتاعت 10-15 سنة، بس مش مشكلة، ما يهمنيش السنين، يهمني بس اليوم اللي انت اتولدت فيه والشهر. 16/6 كل سنة وانت طيب، وطبعا هنحتفل بيه على الهواء ايه، هيبقى يوم 3 وهنحتفل بيه على الهواء ايه. طيب قبل ما اقول لكم الفزوره اخر مره، عايز اقول لكم يا جماعه والكل الفانز الخطار اللي بيعشقوا محمد حمائي، خلاص رحله الالبوم الجديد هتبدا من النهارده. المطرب محمد حمائي كشف انه اول اغنيه من البومه الجديد سمعوني، اللي طبعا هينزل بعد فتره غياب طويله جدا من التحضيرات الخاصه بالالبوم، وقال على حسابه على انستغرام امبارح: خلاص النهاردة أقدر أقول إن رحلة الألبوم خلصت عندي، وبكرة جاهزة تبتدي عندكم ومعاكم. أول أغنية قالوا عني إيه من ألبوم سمعوني هتنزل الخميس الساعة 5، يعني أول أغنية من قلب محمد حماية هتنزل النهاردة يا جماعة. فالكل فانز محمد حمائي اللي انا واحد منهم، يعني احنا مستعدين ومستعد اسمع الاغنيه بفارغ الصبر. المفروض الالبوم هيكون فيه 10 اغاني متنوعه بيتعاون فيها مع عدد كبير من صناع المزيكا زي تامر حسين وامير طعيمه وعزيز الشافعي ومحمد يحيى، وكمان الموزع الموسيقي توما، وده متوقع يخلي الالبوم فيه تنوع كبير جدا في الموسيقى والكلمات. كمان الالبوم هيكون فيه دوات جديد بين حمائي والفنانه شيرين عبد الوهاب، ومن المنتظر طرح الدوات ده قريب جدا على منصات الاستماع المختلفة، وهي خبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش. بسرعة هقول لكم ايه هي الفزورة مرة كمان، في 5 قاعدين تحت النخلة، واحد ما بيسمعش، واحد ما بيتكلمش، واحد ما بيشوفش، واحد ايده مكسورة، واحد رجله مكسورة، فجأة وقعت تفاحة، مين فيهم اللي هيمسكها؟ اللي يعرف حال هذه الفزورة يبعت على رقم الاسماس 92 10.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: اي حد عايز يسمع اي اغنيه يبعتها لي على رقم الاس ام اس 9210، وما تنسوش برضو ان ده نفس رقم الاس ام اس اللي تبعتوا لي عليه حل الفزوره، عشان بعد الاغنيه دي والاعلانات هقول لكم الحل ونشوف بقى مين فايق ومين لسه نايم.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
4: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وساره المنذر. الفزورة بتاعت النهاردة كانت بتقول في خمسة قاعدين تحت نخلة، واحد ما بيسمعش، واحد ما بيتكلمش، واحد ما بيشوفش، واحد ايده مكسورة وواحد رجله مكسورة. فجأة وقعت تفاحة، مين فيهم هيمسكها؟ والإجابة الصحيحة يا جماعة ولا واحد. هي هو النخل بيطرح تفاح يا جماعة؟ هل النخل بيطرح تفاح يا بسنت؟ مش هقولي غير كده يا بسنت اللي أخيرا فاقت بعد نص ساعة مثلا ولا حاجة. بتقولي ثانية واحدة، النخلة ما فيهاش تفاح أصلا يا باسم، أنا مركزة هو. بعد إيه يا أستاذة؟ بعد إيه يا أستاذة؟ فالكل الناس اللي عرفت الإجابة الصح وبعتتلي فكراني اللي أنا دماغي لسه مش فايقة ولا مصحصح ولا يعني مركز كده معاكو. أنا مركز جدا يا جماعة، بس هي دي فزورة النهاردة. فزورة النهاردة صعبانية، فبرافو على كل الناس اللي بعتتلي بتقولي يا باسم النخل ما بيطرحش تفاح فولا واحد هيمسكها. برافو، أسقف لكم مرة كمان. صباح الفل معاك حجو. الإجابة النخل مش بيطرح تفاح. وعايز أسمع منير قلبك على قلبي، معلش في أغنية بتبعديني لمحمد منير طلبت قبلها فهشغلها دلوقتي. النخلة بتجيب بلح يا بلح. ماشي يا عم صرفي، شكرا شكرا. ولا حد كلهم قاعدين تحت نخلة، برافو عليك. الرقم آخر 761 مركز. ولا أي حد، النخلة مش بتنزل تفاح. ده أيمن عماد، برافو عليك. مساء الفل يا باسم، اسمي أروى ومعايا محمد وعمر، وإجابة الفزورة كلنا بنقول ولا واحد، كلكم مركزين ودماغكم صحصحة معايا، برافو عليكم يا جماعة. أنا لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10، يعني فاضل من الزمن ساعة وتسعة دقايق، يعني لسه بدري. يعني اطلبوا الأغاني اللي انتوا عايزينها، عربي انجليزي قديم جديد، كل اللي انتوا عايزينه اطلبوه موجود عندي هتسمعوه على طول. وفي نفس الوقت لو عندكم اقتراحات لمواضيع نفتحها النهاردة، نقاش نتكلم فيه، لعبة نلعبها من لعب اصحاب انرجي، لو عندكم اقتراحات ابعتوها على 9210. وصدقوني لو لقيت في اجماع على حاجة واحدة هتلاقوني بعملها عادي جدا. يلا بينا نسمع محمد منير الكينج بتبعديني.

من على رقم الاس ام اس اللي هو 9210 كارما عايزه تسمع اغنيه بينكي اب لكاتس اي, وزياد عايز يسمع اغنيه دراكولا لتيم امبالا. الاثنين جهزوا, الاثنين هيشتغلوا, ما تقلقوش خالص, بس خليكم قاعدين معايا كده شويه عشان تسمعوا الاغاني اللي انتوا عايزينها. طب يا جماعه, معروف عننا كبني ادمين اللي احنا بنحب ناجل الحاجات, بالاخص حل المشاكل. فعشان كده عايز اسالكم, ايه المشكله اللي عندكم؟ مش لازم تكون مشكله نفسيه, ممكن تكون مشكله حاجه حاصله في البيت, حاجه باظت, حاجه خناقه مثلا مع حد. وايه المشكله اللي انتوا بقالكم كتير بتقولوا هصلحها بعدين او هحلها بعدين, وبقالها حبه حلوين ولا اتصلحت ولا اتحلت؟ عشان احنا دايما بنحب ناجل الحاجات, بالاخص الحاجات السلبيه او اللي فيها مشاكل او اللي فيها مجهود. فايه المشكله اللي حصلها لك بقالها حبة, وبقالك حبة بتقول هصلحها بكرة أو هحلها بكرة, والحد دلوقتي ما صلحتهاش ولا حلتها؟ مشكلة ممكن تكون مشكلة مع حد من أصحابك, حد من زمايلك في الشغل, ممكن تكون حاجة باظت في البيت وانت محتاج تصلحها لكن لحد دلوقتي ما عملتهاش, ممكن العربية, ممكن حاجات كتير قوي. ففكروا كده وابعتولي على رقم الاس ام اس 9210 المشكلة اللي انت بقالك حبة حلوين بتقولها حلها بكرة او هصلحها بكرة والحد دلوقتي ما اتعملتش. 9210 ده رقم الاس ام اس. يلا بينا نسمع كاتس اي بينكي اب.

بسألكم النهاردة عن المشكلة اللي انت بقالك حبة بتحاول تحلها لكن كل شوية تقولها هحلها بكرة او هصلحها بكرة. مشكلة ممكن تبقى عندك ما بين شخص معين، اذا كان حد من صحابك قريبك من زمايلك في الشغل، او مشكلة مثلا حاجة محتاجة تتصلح في البيت، حاجة محتاجة تتركب في البيت، عربية محتاجة تعمل فيها حاجة، كل شوية بتأجلها. ايه هي المشكلة دي؟ ابعتولي على 92 10. فاطمة بتقول: باسم انا وصلت الشغل، دي معجزة. طب الحمد لله على السلامة. ما تيجي نختار اغاني عشوائية بحروف اسامينا ونعتبرها رسالة لينا نعمل بيها في الاجازة ونفضي دماغنا. فاطمة انا بحب اللعبة دي قوي، دي اللعبة اللي اقترحتها سارة ابل، بس حاسس ان احنا مش عايزين نعملها كتير عشان الناس ما تزهقش منها قوي، لان انا لسه عاملها اخر الاسبوع اللي فات. رجعت تاني بتكمل: انا من الناس اللي ما بتحبش تحل مشاكلها، بس انا محتاجة اركز على موضوع المحتوى بتاعي وانه يكون جزء من حياتي، لسه مش عارفة اعمل ده. ورجعت كمان بتقول: واجيب نظارة علشان كل الحروف اللي بتقع مني. ربنا معاك يا فاطمة وتحلي كل المشاكل اللي انت المفروض تحليها في اسرع وقت ممكن. بص، هو بالنسبة للرجالة احنا بنخلي اي حاجة خاصة بينا في الاخر، يعني تتعمل اولا مثلا. بالنسبة للستات بقى لازم تتعمل في ساعتها. ده مصطفى ابو ساند. برافو عليك يا مصطفى، الصراحة انت يعني حقيقي جدا، بالاخص لو ست بتطلب طلب من راجل هو لازم يعمله دلوقتي حالا، يا اما ليلته هتبقى سودة. رقم اخره 969 بيقول: يا صباح الخير، نفسنا نركب البراويز ودرفة الدولاب، بقالنا 4 سنين. حاسس بيكو جدا. في ناس في حياتي اعرفهم بقالهم سنين داخلين على قرن مثلا في حاجة معينة نفسهم يعملوها والحد دلوقتي ما عملوهاش. زياد بيسألني: باسم انت عندك كم سنة؟ انا ان شاء الله يوم 16/6 اللي جاي هتم 40 سنة. يا زياد انت بقى هتم كم سنة في 16/6؟ قولي كده. وفي كمان مين؟ ليلة بتقولي: باسم انت ايه المشكلة اللي بقالك حبة عايز تحلها وما حلتهاش؟ انا عندي مشكلتين او حاجتين. عندي كومة ورق على المكتب، من كتر ما هي عمالة تكبر انا مبقيتش شايف المكتب اصلا. بقالي سنتين كل شوية بقول: باسم انت لازم تفرز الورق ده، تشوف ايه الحاجات المهمة والحاجات اللي مش مهمة ترميها. ومش سنتين والحد دلوقتي ما اتعملش، لان منظر الورق اصلا يخض، وانا عارف الموضوع ده هياخد مني وقت طويل جدا بس مش قادر اعمله. والصراحة انا بني ادم OCD ودي حاجة غريبة جدا عليا، بس مش قادر. فيعني ادعولي يا جماعة. وفي نفس الوقت برضو المشكلة التانية، انا بقالي حبة عايز اروح اعمل عملية الليزك بتاعت العين، عشان صراحة العدسات اللاصقة يعني خلاص جبت اخري منها، ومحتاج اعمل الليزك. يعني نفسي اصحى من النوم ابقى شايف الحياة حواليا طبيعية، مش كل حاجة مشوشة كده. بس برضو مأجل الموضوع بقالي 6 سنين عشان عملت غلطة عمري ودخلت اتفرجت على العملية بتتعمل ازاي على يوتيوب. فطبعا ايه سببت لي صدمة، الفيديو ده سبب لي صدمة عصبية، والواحد ما عندوش غير عينتين، فيعني الواحد لازم يخاف عليهم. فعشان كده خايف شوية ان انا اروح اعمل عملية، بس اعرف ناس كتير قوي عملوها والموضوع بقى تمام وزي الفل، وبيصحوا من النوم بيشوفوا HD و4K، فتمام يعني. فان شاء الله قريب برضو ان شاء الله. انتوا بقى يا جماعة ايه المشكلة اللي حصل لكم في حياتكم؟ اذا كانت مشكلة مع بني ادمين او مشكلة في حاجة لازم تصلحوها، وكل يوم بتقولوا بكرة ان شاء الله هحلها ولا بكرة ان شاء الله هصلحها، والحد دلوقتي ما تصلحتش ولا تحلت، ابعتولي على 92 10. يلا بينا ندردش.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبت
1: ايه المشكلة اللي بقالكوا فترة مأجلين حلها وكل يوم بتقولوا هحلها بكرة ولا هصلحها بكرة والحد دلوقتي ولا اتصلحت ولا اتحلت؟ زياد بيقول مروحتي وهيتم يوم 16/6/39 سنة العمر كله يا زياد وكل سنة وانت طيب. يعني الفرق ما بيننا مش كبير, انا اكبر منك بسنة واحدة بس, فكل سنة وانت طيب. احمد شريف بيقول صباح الفل يا باسم, مفيش تذاكر للحفلة النهاردة, بكل اسف يا احمد النهاردة مش معايا تذاكر للحفلة, لكن اسمع الاسبوع الجاي, يعني في يومين في الاسبوع الجاي حد واثنين ممكن يبقى فيه, مش هقول لك غير كده. صباح الخير يا باسم, انا برج الجوزاء وعايز اسمع اغنيه باشا لمسلم ده عمرو محمد, جهزت وهتشتغل يا فندم, انت تؤمر, انت جوزاء يبقى تؤمر على طول واللي انت عايزه هيتنفذ. علي علوش بتقول والله يا باسم انت مش غريب, يعني انا بقالي سنه عايز اصلح 3 جزم, عملت خطوه وحطهم معايا في العربيه لكن ولا مره وديتهم للراجل يتصلحوا اللي هو اصلا جنب بيتي. طب بالذمه ينفع يا علي يا علوش؟ بالذمه ينفع؟ طب على الاقل يا ستي صلحيهم عشان تلبسيهم, اكيد بتحبي الجزم دي لدرجه اللي انت عايزه تصلحيهم, فصلحيهم عشان تلبسيهم يا استاذه عليا, مش كده؟ بس ماشي, انا فاهمك جدا عامه, وبرضه عندي ناس من اصحابي يعني هو الدولاب كله في العربيه وحاجات كتير عايز تتصلح في العربيه وبتقعد بالسنين ولا حد بيقرب لها, ففهمك جدا جدا جدا. طيب هشغل لكم كل الاغاني اللي انتوا عايزينها وخليكم تسمعوا اصحاب انرجي بقى, علشان اللينك الجاي هسالكم سؤال مختلف وهشارك معاكم حاجه شخصيه حاصله معايا من ساعه ما رجعت من اليابان, هشاركها معاكم اللينك, خلاص بقى يعني هفتح قلبي واشاركها معاكم, تمام؟ بس بعد ما نسمع الاغنيه الجايه اللي طلبت من الاستاذ زياد تيم امبالا ومعاه جيني, اغنيه دراكولا اللي مكسره الدنيا والترندنج.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: في الجامعة البريطانية في مصر طموحنا ملوش حدود، ودلوقتي بنعلن عن شراكة عالمية مع جامعة كوينز في المملكة المتحدة، عضو مجموعة راسل ومن أفضل الجامعات حول العالم، وده في برامج كليتي طب الأسنان والصيدلة عشان تبقى بمعايير عالمية وجودة أكاديمية، ودي مجرد البداية، وهيكون عندك فرصة تكمل الدراسات العليا في بريطانيا وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير إن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215-426-878.
4: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
5: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كمير.
2: من على رقم الاس ام اس يوسف بيقول لي بحبك قوي وعايز اغنيه بيت. حاضر يا يوسف وشكرا على الكلام الحلو ده. وزياد بيقول ذوقك في الاغاني ما شاء الله، ربنا يخليك يا زياد، شكرا، دي شهاده اعتز بيها. قلت لكم ان انا هشارك معاكم حاجه شخصيه حبتين. من ساعه ما رجعت من اليابان حصلت معايا حاجه غريبه جدا. من ساعه ما رجعت من اليابان وانا كل مثلا ما اشوف اي حاجه على السوشيال ميديا ليها علاقه باليابان، اذا كانت صور او ريل او فيديوهات، بحس كده بحنين للمكان ده، حاسس انه يا انا عايز ارجع تاني هناك دلوقتي حالا، يا انا عملت ذكريات في المكان ده حلو قوي، يا المكان ده اثر فيا بطريقه غريبه انا شخصيا ما كنتش متوقعها. وبجد انا ما كنتش متوقعها، بالاخص ان البلد دي اصلا ما كانتش على الباكت ليست عندي. يعني انا البلد دي لما سافرتها قلت يلا اهي سفريه اشوف فيها ناس جديده ومكان جديد واروح وخلاص، يعني ما كانش في دماغي ان انا عايز اسافر اليابان. لكن اتفاجئت من كتر ما قد ايه انا حبيت البلد، مع اني ما اقدرش اعيش فيها على فكره يا جماعه، ما اقدرش اعيش في البلد هناك خالص، لان هي اوفر ستيميوليتنج واوفر ويلمنج جدا من كميه الاوبشنز، الحاجات اللي حواليك اللي ممكن تتعمل. لكن بجد قعدت فيها 10 ايام، ولما رجعت كنت بجد حزين، والفتره طويله انا كنت حزين انه انا ايه اللي ما خلانيش اقعد هناك اكتر، انا محتاجة اسافر البلد دي اكتر، انا في حاجات كتيرة قوي ما عملتهاش. ففي اماكن كده، مش لازم بلاد، في اماكن تحس ان هي بتخطف قلبك، بتحس ان هي ايه المكان ده اثر فيك بطريقة مختلفة عن بقية الاماكن اللي انت شفتها او اللي انت زرتها او اللي انت رحتها. فانا عايز اسألكوا انتوا، في مكان زرتوه مش لازم تبقى بلد، يعني مش ممكن تبقى مكان جوه مصر، مكان جوه القاهرة، مكان جوه المكان اللي انتوا عايشين فيه اصلا، ممكن طبعا تبقى بلد مختلفة بره مصر، وممكن تبقى محافظات من محافظات مصر اللي انتوا زرتوها وخطفت قلبكوا كده او اثرت قلبكوا، حاسين انه المكان ده اثر فيكوا بطريقة غريبة لدرجة اللي انتوا مش فاهمين التأثير ده حصل ازاي او حصل امتى. وكل ما تشوفوا صور او حد يحكي عن المكان ده، او كل ما تشوفوا مثلا فيديوهات او الحاجات اللي انتم مصورينها، تحسوا كده عارفين اللي هو نظام البتر فلايز اللي بيحصل في البطن كده لما تكركب وتحسوا انه الله المكان ده من احلى الاماكن اللي زرتها في حياتي. انا عايز اعرف بقى المكان ده بالنسبه لكم ايه. يعني انا بالنسبه لي المكان ده اليابان لحد دلوقتي من اكتر الاماكن اللي اثرت فيها بجد وخطفت قلبي كده. انتوا بقى ايه المكان اللي زرتوه وبجد خطفكوا كده واثر قلبكوا، كل ما بتيجي سيرته بتحس انه الله احلى مكان زرته في حياتي؟ عايز اعرف منكم، بعتولي على 92100 او كلموني على 38351771 او 178. وزي ما قلت لكم مش لازم تبقى بلد بره مصر، ممكن تبقى مكان بتزوروه كتير جوه او قريب من المكان اللي انتوا عايشين فيه، او محافظه من محافظات مصر، او بلد بره مصر سافرتوها واثرت فيكم قوي. يلا يعني متحمس قوي اسمع منكم الاماكن اللي اثرت فيكم بشكل مبالغ فيه على رقم الاس ام اس وعلى ارقام التليفونات. واللي طلب الاغنيه باشا من فيلم باشا اتفضل يا باشا.

بسألكوا عن الأماكن اللي انتوا زرتوها، إذا كانت أماكن أو بلاد وأثرت قلبكوا كده أو خطفت قلبكوا، وكل ما بتيجي سيرتها أو بتشوفوا صورها تحس إنه أحلى مكان زرته في حياتي. من رقم الأس أم أس رقم آخره 003 بيقول البرازيل، شعب لطيف ومناظر جميلة. بص البرازيل دي بقى عندي في الباكت ليست رقم 2، يعني أنا عندي رقم 1 إيطاليا ورقم 2 البرازيل، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله السنة دي أزور واحدة منهم. وأنا يعني أنت حمستني بالرسالة دي الصراحة. هو بيقول البرازيل عملت أو كان مفعولها معاه كده اللي هي أثرت قلبه. هواري بيقول أحب أضيف صوتي لل 95 واحد اللي هيقول لك اسكندرية، وعايز أسمع في عينيك لتوليت. إحنا شغلنا توليت يا هواري معلش، بس آه طبعا اسكندرية يعني بتخطف قلوب ناس كتير جدا جدا جدا، ده كفاية بس إنك تتمشى كده على الكورنيش، مش محتاج أي حاجة غير كده. علي علوش بتقول بص أنا ما روحتش أسوان بس متخيلة إن أنا هيحصل لي ده لو روحتها فعلا. أنا مخطوفة بالمعادي فعلا، أنا بيحصل لي حالة من الراحة النفسية طول ما أنا بمشي في شوارع معينة كده، ولما بكون برا خصوصا في مكان من المناطق الجديدة بكون تنشن قوي، أول ما أرجع المعادي فعلا بهدى. بصي هي المعادي بجد للناس اللي ما بتوهش جوه أو حتى اللي ما بيهمهاش التوهان جوه، المعادي ليها تأثير فعلا حلو على الناس، بتحس اللي هي بتهدي الأعصاب. انا مش بقول كده بس عشان ساكن هناك، بس انا بجد من الاماكن اللي بحبها قوي هي المعادي، فانا شايف ان كلامك صح جدا يا علي علوش. سارة بتقول جزيرة المحمية في البحر الاحمر. الله الله، لا البحر الاحمر فيه كمية اماكن بجد تخطف القلب، تحس ان انا مش عايز ارجع، انا مش عايز اروح القاهرة تاني، خلوني هناك. انا متخيل ومتاكد انا ما رحتش جزيرة المحمية قبل كده، بس متخيل ان سمعت ناس كتيرة قوي قوي قوي بيحكوا عنها وبيقولوا احلى كلام. طيب ابعتوا لي اكتر وقولوا لي ايه الاماكن اللي انتوا زرتوها، اذا كانت اماكن جوه مصر، محافظات مختلفة، بلاد بره مصر، خطفت قلبكم واثرت قلبكم كده، كل ما بتيجي سيرتها او بتشوفوا صورها او فيديوهاتها تحسوا انه احلى مكان زرته في حياتي، وبجد تاثيره عليا كان غير اي مكان تاني خالص. ده بالظبط اللي حصل معايا في اليابان. انتوا بقى حصل معاكم بسبب انهي مكان؟ 92 10 ده رقم الاس ام اس، والاغنيه دي محمود طلبها من على رقم التليفون. مع السلامه للي عايز يمشي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد على Energy كارول سماحة طمني.

عجباني جدا جدا جدا أغنية كارول سماحة الجديدة، تدخل الواحد كده في مود حلو، فيعني يا رب تكون عجبتكو. طيب من على رقم الاس ام اس نطلع بقى ونشوف بقية المستمعين بيقولوا ايه عن الاماكن اللي بجد خطفت قلبهم او اثرت قلبهم كده، وكل ما بيشوفوا اي صورة ليها او بيتكلموا عنها بيتكلموا عنها بحب كده جامد قوي. عايز اصبح عليك يا باسم وعلى كل متابعينك، وعايزك تقول للمهندس فريد مديرنا صباح الخير يا هندسة. طب صباح الفل يا هندسة، يعني شكل كده ايه الناس اللي بيشتغلوا معاك كلهم بيحبوك قوي، فصباح الفل عليك، ده رقم اخره 882. صباح الفل يا باسم، شوقتني اسافر اليابان. انا المكان اللي عمل كده مرسى علم، وهنا بتكلم عن المدينه نفسها، حتى لو بعيد عن الشواطئ المكان هادي ومريح قوي. ده احمد عزام. يعني انا بقول لك انت صح جدا، لان مرسى علم من الاماكن اللي بجد حلوه جدا، وتهدي اعصابك وتحس ان انت في مكان او في كوكب مختلف تماما عن الكوكب اللي احنا عايشين فيه. زياد بيقول كندا، كان تأثير كندا عليه نفس التأثير اللي أنا بتكلم عليه. صباحك فل. المعادي طبعا رغم أني مش ساكنة فيها، وكمان ماليزيا وتايلند حاجة فظيعة رحتها وما كنتش عايزة أرجع. دي مروة رشوان. بصي أنا سمعت عن تايلند وماليزيا أو إن هما يعني بلاد بجد بتحسوا بالفرحة أول ما بتنزلوا كده من الطيارة، بتحسوا بفرحة، حاجة في الجو كده بتعمل حاجة غريبة. بونجور، متأخرة يا باسم، سمعك بس إيدي كانت مشغولة. المجر وخصوصا بودابست وبلد صغيرة في الشمال اسمها إيجرت، يا رب كنا تقطع صح، وكأنك في الجنة، كانت من سنين طويلة. وكمان في مصر مرسى مطروح وأكيد اسكندرية، دي شوشتة هي اللي بعت الكلام ده. مو بيقول صباح الفل يا باسم، أنا بحب ممكن يكون المكان ده السويس، وعاوز أسمع أغنية وحلاوتك أو حلاوتك وغلاوتك بتاعت عمرو دياب. حاضر أدور لك عليها يا مو وشغلها لك. رقم آخره 736 بيقول إيطاليا ولبنان حقيقي خطفوا قلبي. لبنان أنا رحت لبنان، وأقدر أقول عن تجربة إن هي فعلا من الأماكن المختلفة جدا، والناس كلها بتحبها، وأعتقد كمان إن الشعب اللبناني بيخلي الزيارة لبنان أحلى، لأن الشعب اللبناني هو شعب عايز يفرح على طول، شعب فرفوش كده، مع ان طبعا الاحداث اللي هم بيمروا فيها يعني ربنا يخرجهم منها بخير يا رب ان شاء الله، بس لبنان بجد من احلى الاماكن اللي زرتها في حياتي. صباح الفل يا باسم، شوقتني اسافر اليابان. احنا قلنا الرساله دي قبل كده. في كمان جميله قوي يا بيسو، عايز اقول لك النهارده في صوتك بوزيتيف انرجي كده جميله قوي يا بيسو، شكرا قوي قوي قوي هواري. بعيدا عن التوبيك، احنا ناجل ساره كل يوم بقى. لا يا باشا ابوس ايدك، لا ما ناجلش ساره كل يوم، ابوس ايدك، لا عايزين ساره ترجع لو سمحت، عشان برضو حقي اللي انا ارتاح انا كمان، يعني حرام حرام. انا معاكم دايما ودايما بحاول صوتي يبقى فيه بوزيتيف انرجي على قد ما اقدر، وشكرا قوي على الرساله الحلوه دي. وبيقول بما انك شغلت تو ليت، ممكن تشغل يمطنشنا اغنيتي المفضله من عناية الاثنين. هشغلك الاغنيه من عناية الاثنين، بس الاغنيه اللي جايه دي طلبت بس قبلك، فهشغلها الاول. الاغنيه دي هي لمغنيه جديده اسمها ادلة، ما تتلخبطوش ما بينها وما بين ادل، لان دي مش ادل، دي مغنية جديدة بنت صغيرة اسمها أدلة، نزلت أغنية جديدة اسمها كي جي بي. تعالوا نسمعها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي، وبعتولي قولولي أكتر إيه الأماكن اللي انتوا زرتوها وخطفت قلبكم. زي بقولكم ممكن تبقى مكان جوه القاهرة، ممكن تبقى محافظة برا القاهرة، ممكن تبقى بلد برا مصر أصلا، فبعتولي كده الأماكن اللي خطفت قلبكم وأثرت قلبكم وتأثيرها عليكم كان غير متوقع بالمرة.

0: صباح الخير، أنا إيمان. عايزك تقول لأحمد جوزي كل سنة وهو طيب عيد ميلاده النهاردة. كل سنة وانت طيب يا أحمد يا جوز إيمان، وعبال مليون سنة. انت جوزائي وبنبدأ معاك موسم الجوزاء النهاردة، فكل سنة وانت طيب وعبال مليون سنة. والسقفة الصباحية ليك يا أحمد. ابتدي. ومن رقم الاس ام اس برضو احمد عبد الرحمن بيسالني: صباح الخير يا باسم، ممكن سؤال؟ ايه سبب انك تختار تزور اليابان غير اي بلد غيرها زي ماليزيا او تايلاند؟ وايه اكتر حاجه حبيتها هناك؟ بص، انا معرفش انت يعني بتسمعنا من زمان ولا لا، بس انا بعشق حاجه اسمها تكنولوجيا، بحب التكنولوجيا جدا جدا جدا، واليابان معروفه اللي هي بلد متقدمه جدا جدا جدا في حوار التكنولوجيا ده. فعشان كده انا حسيت انه جيلي وقت كنت محتاج ان انا اخد بريك، كنت محتاج ان انا اخد اجازة، وكنت محتاج ان انا اسافر عشان افصل عن اي حاجة بتحصل هنا في مصر والقاهرة. تمام؟ وانا دايما في جروب معين بسافر معاه، فلما شفت الرحلات اللي هم عاملينها في الوقت اللي جاي، لقيت اللي هم عاملين رحلة اليابان، وانا لعشقي للتكنولوجيا، فحسيت انه ايه ده، طب ما اروح اشوف واجرب وازور، ممكن انبسط. مع اني عارف اليابان زحمة جدا، مع اني عارف ان هي بعيدة جدا، يعني انت بالطيارة، لو الطيارة دايركت انت بتتكلم في 14 ساعة. تمام؟ بس قلت لا، يعني هخاطر وهشوف ايه النظام وان شاء الله انبسط. وبجد انا ما كنتش متخيل التأثير اللي اليابان اثرته فيا. انا لحد دلوقتي يا جماعة لما بشوف اي صورة او اي فيديو لليابان على الانستجرام، انا اصلا الفيد بتاعي كله الالجوريزم مطلع لي حاجات اليابان على طول. تمام؟ عشان كنت هناك وبحب اللي انا، وقبل ما اسافر برضو كنت بفضل ادور ايه الحاجات اللي تتعمل وايه الاماكن اللي اروحها. لحد دلوقتي لما احس الالجوريزم بدا اللي هو يتلخبط ويطلع لي حاجات تانية، لا بخش بكتب يابان او جابان في السيرش وافضل اعمل لايك لكل الفيديوهات والصور علشان الالجوريزم يفهم اللي انا عايز صور وفيديوهات اكتر عنها، لان بجد بتوحشني. بجد لما بشوف اي صورة او فيديو ليها بحس انه المكان ده حلو قوي. وبجد اوريدي انا مقرر ان انا هسافرها تاني السنة الجاية، لان لسه في حاجات كتيرة قوي ما عملتهاش، في اماكن كتيرة قوي لسه ما شفتهاش، لان اليابان كمان كبيرة وكل منطقة مختلفة عن التانية. يعني في الاماكن اللي هي سيتي قوي في نفسها زي طوكيو اوساكا مثلا، في اماكن تانية بتحس ان انت بتروح تفضي دماغك تماما زي كيوتو زي نارا. فلا اليابان الحاجة اللي شدتني اللي انا روحها هي الكونفينينس، ان هي دي السفرية المتاحة مع جروب اللي انا بسافر معاه على طول في الوقت اللي جاي. وفي نفس الوقت عشان بعشق التكنولوجيا، وبخصوص التكنولوجيا اسمعوا النهاردة دي جي توك من 3 لـ 4، ايوة ببلغ الشو بتاعي. غير كده ايه اكتر حاجة عجبتني هناك؟ هو ايه ما عجبنيش هناك؟ النظام بتاعهم خطير، مع انه مع ان البلد زحمة وفي ناس كتير قوي، بس النظام ما يحسسكش بالزحمة دي خالص. نظام في كل حاجة، كل حاجة بالدقيقة، ولو في حاجة اتأخرت عنك هم بيفضلوا يعتذروا لك كتير جدا جدا جدا جدا، وبيدوك تعويض وبيعملوا حاجة كتير قوي. فالنظام هناك بجد خطير، واللي الناس كمان ماشية على النظام ده من غير ما يبقى وراهم قانون ان لو ما عملتش كده يبقى هتتحاسب او هتدفع غرام، هم ماشيين على النظام لان هم متعودين على كده. فالنظام، النظافة يا جماعة، انا جربت اللي انا امشي في شارع اليابان بالشراب ابيض، الشراب ما توسخش سنة، مش هقول لكم غير كده. الشوارع بتبرق، معرفش بيعملوها ازاي. غير كمان بقى النظام والنظافة، الفرايتي، كل حد بيحب حاجة مختلفة هيلاقيها هناك، هتنبسط يعني هتنبسط. وهم بلد كمان بيعتمدوا على السياحة بشكل كبير جدا، فهم عارفين ده ومركزين عليه قوي. انك لو بتحب الهدوء هتلاقي، انك لو بتحب المناطق الساحلية هتلاقي، لو بتحب الشوبينج هتلاقي، لو بتحب الاماكن التاريخية والزيارات وكده هتلاقي، لو بتحب التكنولوجيا هتلاقي، كل حاجة اي حاجة بتحبها هتلاقي حاجات هناك بتحبها. طبعا الاكل خطير، بالاخص الديزرتس اليابانية او الحلويات اليابانية. انا راجع من اليابان كنت عامل حسابي ان انا هخس، لان انت بتمشي هناك حاجة بتاعت 25 ل 30 الف خطوة كل يوم، فانا قلت انا هرجع بقى من اليابان خاسس. انا راجع من اليابان تخنان بسبب الحلويات اليابانية. انا مش هقول لكم غير كده، وانا عارف ان انا اتكلمت عن موضوع اليابان ده كتير، بس انت اللي سالتوني. بالمناسبه يا بيسو، انا كنت شغال في شرم الشيخ 3 سنين، وبجد يمكن هناك من اكتر الاماكن اللي حلوه كل ايام السنه، ولسه ليا فيها اصحاب كتير لحد دلوقتي، ولولا الـ 7 ساعات سواقه كنت هبقى هناك كل اسبوع. هواري انا فاهمك جدا. شرم الشيخ برضو تحسوا ان هي مكان مختلف عن كل الأماكن الموجودة في مصر وكل حاجة حلوة وكل حاجة مبهجة والجو حلو والناس اللي حواليك كلهم مبسوطين, فحلوة جدا جدا جدا جدا جدا. يعني أنا كمان يا جماعة من الأماكن اللي أثرت فيها قوي كانت سيوة. سيوة من الأماكن اللي أثرت فيها جامد قوي, وبجد من الأماكن اللي بجد بتفصل فيها تماما. والشعب سيوة من أحلى الشعوب اللي أنا شفتها عايشين جوا مصر معانا, بجد ناس كرمة جدا, ناس لذيذة جدا, ناس عايزين يبسطوك طول الوقت. فبجد سيوة من الأماكن الخطيرة. طيب تعالوا نطلع فاصل إعلاني, لو حد عنده حاجة يقولها لي بسرعة على رقم الـ SMS 9210.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على
2: الهوا؟ اوعوا تغيروا, اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
3: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
4: علي الفولتو كهرب الطريق كل جمعة
3: مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
5: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
3: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
6: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
3: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين.
4: فاصحاب انرجي
3: مع سارة المنذر
2: وباسم كمير.
3: بكل أسف حلقة النهاردة من أصحاب أنرجي خلاص خلصت، لأن الساعة داخلة على 10 ولازم أسيب الاستوديو للأستاذة سلمى قاسم طبعا عشان تكون معاكم في شفت الصبح من الساعة 10 لحد الساعة 12. وبكده برضو أسبوعنا معاكم من أصحاب أنرجي هيكون خلاص خلص، لكن ما تقلقوش هنكون معاكم حد واثنين اللي جايين إن شاء الله أنا وسارة من 8 ل 10 الصبح، لأن بعد كده بقى من يوم الثلاث أجازة العيد. كل سنة وأنتوا طيبين مقدما، بجد إن شاء الله تستمتعوا بالأجازة جدا وتبقى أجازة سعيدة علينا كلنا. عايز أقول لكم إنه هتسمعوني النهاردة مرة كمان في برنامج بقى التكنولوجيا ديجي توك اللي هيكون معاكم من الساعة 3 لحد الساعة 4 في أخبار مهمة قوي فلازم تسمعوه. وبكرة أنا وسارة برضو هنجيلكوا تاني يوم الجمعة بالليل من 7 ل 8 بتسمعوا سارة المنذر في لعبتك للأغاني العربي، ومن 8 ل 9 بتسمعوني في لعبتك للأغاني الإنجليش. بجد انبسطت جدا جدا جدا معاكم في الحلقة النهاردة، ويا رب انتوا كمان تكونوا انبسطتوا ووصلتوا الأماكن اللي انتوا رايحينها بأمان، ويومكم حلو جدا، ويكند سعيد جدا. للي طلب ينطنشنا لبلقيس ما تقلقش أنا ما طنشتكش وهتشتغل دلوقتي حالا. شكرا، يوم الحد جاي على خير. سلام.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. و بتبعتولي بقى فين؟ على 92.100. تطلبوا ايه؟ تطلبوا اغاني، اكيد كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها النهارده هنلعبها، ولكن بفكر في حاجه كده معاكم بصوت عالي، وبرده قولوا لي ايه رايكم. احنا الاسبوع ده ما عملناش حلقه النوستالجيا، والاسبوع اللي جاي هيبقى عندنا حلقه حد واتنين فقط، وبعدين عندنا اجازه بقى من يوم الثلاث، فحاسه انه النهارده ميعاد مناسب جدا ان احنا نعمل حلقه نوستالجيا او بلاي ليست نوستالجيا. ففكروا كده. وعامه عايزه اقول حاجه، هي مش هتبقى حلقه نوستالجيا، هي هتبقى ساعه من الحلقه نوستالجيا. ليه؟ علشان معايا النهاردة تيكتس لحفلة ناصر وديسكو مصر، فهيبقى عندنا الساعة الجاية بقى ايه، هنشوف موضوع التيكتس ده بيقول ايه. فلو عايزين تسمعوا شوية اغاني نوستالجيا الساعة الاولى ابعتولي دلوقتي حالا يلا على 92 مايو، اختاروا الاغاني بعناية لان احنا معنا ساعة واحدة بس في هذه البلاي ليست مش ساعتين.

طيب تعالوا نشوف بقى ايه اخبار الجو النهارده. اولا كده النهارده في استمرار في انخفاض درجات الحراره على اغلب الانحاء، وده معناه ان الطقس هيبقى معتدل الحراره في الصباح الباكر ومائل للحراره الى حار نهارا ومعتدل الحراره ليلا، وده معناه انه هتنكسر الموجه شديده الحراره بجنوب الصعيد. وعامه يعني الموجه خلاص بتاعت الحراره الشديده دي خلاص انكسرت من كام يوم يعني. طيب كمان النهارده سرعه الرياح من 30 ل 45 كيلومتر في الساعه، أقل شوية من امبارح. في برضو فرص ضعيفة جدا جدا لتكون بعض السحب المنخفضة اللي ممكن ينتج عنها رذاذ خفيف جدا. ولكن بالنسبة لدرجات الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 29 والصغرى 18، وفي اسكندرية العظمى 24 والصغرى برضو 18. وطبعا بفكركم انتوا بتبعتولي على 92 100، علشان معانا ساعة من النوستالجيا. انا لقيت الناس اندمجت بقى وبدات تطلب اغاني نوستالجيا، فقلت خلاص يبقى يلا بينا ساعه نوستالجيا من 10 ل 11. والاغنيه دي اتطلبت من جوفاني او جوفاني. طب ما تجاوبني، قولي انت مين فيهم. هل انت جوفاني؟ ابعت رقم 1. لو انت جوفاني ابعت رقم 2. مش عارفه اقول اسمك صح بس.

0: Musique de votre.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للتلات من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: ايوه سبا سبا سبا.

سيبها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا. لا

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: تعالوا بقى ايه ده في ايه؟ تعالوا بقى. لا برد تاني. لا هو وقلبي لسه طب من الاولاني ما لحقتش. طيب زوما بيقول صباح يليق بصوت اعتاد ان يصنع المزاج قبل الكلام. صباح الاناقه يا سلمى. يا نهار ابيض على اللذاذه. صباح الفل يا زوما وشكرا على المسجز المميزه اللي بتبعتها كل يوم دي. في كمان هواري بيقول صباح الفل يا سولي والله وحشتينا بقالي حبه ما فتحتش الراديو بس النهارده شفتي كله معاكي. صباح الفل يا هواري منور الدنيا ويا رب شفتك يبقى جميل ولذيذ ان شاء الله يبقى يومك حلو. في كمان زياد عايز اباتا. اباتا جديده فاهم قصدي. انا حاسه ان انا ما بقولها بجد ببقى له اباتا باتا بس هي بجد اسمها كده. هنلعبها الساعه الجايه ايه رايك؟ حاسه هتبقى اليق على المده الساعه الجايه. في طنطاوي بيقول صباح وفل ممكن اغنيه لكاظم الساهر. صباح الفل يا طنطاوي حاضر هشوف حاجه قديمه كده لكاظم الساهر والعبها. في كمان زياد كان بيقول بيقول صباح الخير. عايز صباح الفل يا زياد. وشيماء بتقولي صباح الجميل يا سلمى المده جميل قوي. هشام نور مش عارف صباح الفل يا شيماء ومخصوصا مود عجبك ولكن للأسف ما عندناش أغاني لهشام نور فممكن تطلبي حاجة تانية. وطبعا بسلم على ندى بتقول لي كالعادة عايز أسمع عمرو دياب على ذوقك. صباح الفل يا ندى وحاضر عينيا. عامة كنت قاعدة بفكر إن أنا عايز ألعب أغاني مش الأغاني اللي إحنا متعودين نلعبها دايما. يعني لما بنتكلم في نوستالجيا عمرو دياب بيبقى في أغاني معينة كده بنلعبها ولكن الأغنية اللي نسمعها دلوقتي دي ما بنلعبهاش خالص مش عارفة ليه مع إن هي بجد أغنية حلوة قوي وأعتقد مش أنا بس اللي بحبها يعني في ناس كتير بتحبها. فتعالوا نسمع الهضبة عمرو دياب. أنت ما قلتش ليه من الأول إن هواك يا حبيبي كده. وبعدها هنسمع كل الأغاني التانية اللي هتطلبوها أكيد على 92 100.

طيب يا شباب، لقيت حاجة كده بيقولك انه في ترند دلوقتي عن الملابس اسمه ملابس الدوبامين. فايه ده؟ وات از ذس؟ ما هذا؟ بيقولك انه دلوقتي اللبس ما بقاش بس مجرد شكل او موضه وبس وكده، ولكن هي بتبقى وسيله ان هي ممكن تحسن حالتك النفسيه وبتديك احساس بالسعاده والثقه بالنفس. ومن هنا طلع بقى مؤخرا الترند اللي اسمه ملابس الدوبامين ده. فكرته انك تختار هدوم بتديك طاقه ايجابيه، يعني لبس يخلي مودك احسن، يديك طاقه حلوه، لانه الالوان والخامات وطريقه اللبس والستايلنج نفسه بتاع اللبس ممكن ياثر جدا على نفسيتك خلال اليوم. حاسه كمان ممكن البنات تفهم الحته دي قوي، لان انا بحس انه احيانا مثلا انا كبنت بحس ان انا النهارده مودي وحش، فيجي لي بقى احساس

برضو طبعا في بيبقى يعني تأثيرات نسبية، يعني دي التأثيرات اللي هي الجينيريك اللي بتمشي مع كل الناس، بس ساعات في شخص معين يبقى عنده ارتباط معين بلون معين بسبب ذكرى معينة حصلت له في وقت معين فخلته عنده الذكرى دي مع اللون. يعني انت مثلا ما اعرفش، انا بحاول ادي امثلة، انت شخص مثلا ايه جات لك مرة اول عربية مثلا جبتها في حياتك، جبتها عربية بيضاء، فانت بتحب اللون الابيض، خلاص انت يفضل اللون الابيض ده بالنسبة لك مرتبط بحاجة معينة او ذكرى حلوة ان هي اول عربية ركبتها كان لونها ابيض وهكذا. وقيسوا بقى على ده اي حاجة يعني. فعشان كده بقول لكم ساعات الموضوع بيبقى نسبي. فبيقول لك ايه بقى، انك المفروض تختار اللي يشبه شخصيتك، مش لازم دايما تبقى ماشي على الموضة، اهم حاجة انك تحس ان هدوم شبهك ومريحة ايا كان ايه الستايل بتاعها. وبيقول لك كمان انه لاحظوا مؤخرا ان الناس بقت بتلجأ لللبس المريح، الخامات اللي هي الطريه، القطن، الحاجات اللي هي سوات بانس بقى، تيشرتات، معرفش ايه، كل دي خامات مريحه. فبيقولك عشان الدنيا بقت سريعه، فالناس بتحس انه لما بتلبس اللبس ده بيجي لها احساس انه هي مزاجها احسن، وانه ده بيقللها التوتر. بحسوا اللي هو انا لسه بقى هلبس بقى اقمشه تضايقني، هلبس جينز بقى قافلني وكاتم على نفسي، لا انا عايز ايه حاجه كده في الرحرح، لان ده بيحسسك من جواك احساس الرحرحه برضو، فاهمين حاجه. فقلت بس اقول لكم هايلايت معاكم هذا الموضوع علشان كل واحد يلبس الحاجه اللي تريحه. ودايما حاول ان انت تستخدم موضوع اللبس ده في ان هي تبقى وسيله انك تحسن من طاقتك او مزاجك او ثقتك بنفسك. على فكره عادي، ممكن في اوقات انا دلوقتي بس اتخنانه 5 كيلو فانا مش واثقه في نفسي، هلبس طقم بحبه بيخلي شكلي حلو، فاحس ان هو اوكي انا دلوقتي واثقه في نفسي اكتر. قيسوا على ده بقى حاجات كتير، الحاله المزاجيه و الى اخره.

لسه بجد واخده بالي ان انا كنت يعني لسه واخده بالي ان انا كنت واخده بالي من زمان من الحته دي، بس لو كنت ناسيها في اخر الاغنيه بتاعت قول عليا مجنون. هو في العادي يقول قول عليا مجنون مجنون، قول عليا موهوم موهوم، ماشي. في الاخر بقى بيقول قول عليا مجنون مجنون، قول عليا موهوم. ما تقول لا عادي، ما تقول يا عم عليا مجنون ولا موهوم، عادي عادي، ايه المشكله؟ هيحصل ايه؟ الكلمه هتلزق. فبحب الحته دي قوي. المهم يعني تعالوا نشوف بقى مين عايز ايه على رقم الاس ام اس. مبدئيا شيماء، انا اسفه انا شفت المسج متاخر عشان كانت بعتها بتقول خلاص يبقى هشام عباس ساعه لقلبك يا جميل، او حنان تستاهل اللي موجود عندك، بقى كل حاجه منك حلوه، ربنا يخليك يا شيماء. انا لعبت اقول عليا مجنون من قبل ما اشوف الاس ام اس، فاتمنى تكوني اتبسطتي بيها. كمان رقم اخره 788 بيقول سلمى صباح الفل، بتغير لنا المود حقيقي، ممكن اسمع حاجه نوستالجيا لهاني شاكر. يا نهار ابيض، ربنا يخليك او يخليكي، انا مش عارفه مين اللي بعت الاس ام اس، ولكن شكرا جدا. وحاضر هشوف حاجه قديمه لهاني شاكر طبعا ونلعبها. في مو بيقول صباح الفل يا سلمى، كلام هنشغل حاجه لكاظم، يبقى لازم حاجه لجورج، ايه رايك في اغنيه لو كل عاشق او بيتكلم عليا؟ صباح الفل يا مو. بصوا انا عايزه اعترف لكم اعتراف، انتوا مش غرب يعني، مفيش اغاني قديمه لكاظم الساهر، واعتقد مفيش قديم قوي برضو لجورج وسوف. يعني في الحقبه اللي هي القريبه اللي هو اخر حبه دي، فدي برضو مش في كور النوستالجيا اللي احنا رايحين له، احنا بعدنا شويه، رجعنا بالزمن ورا شويه. وكمان في حاجه تانية، الساعه الاولى بتخلص مني، فاهمين؟ فيعني معلش بقى الناس اللي بتطلب اغاني، في حاجات مش هنلحق نلعبها، ولكن الساعه الجايه تطلبوا اي اغاني بقى عادي مش نوستالجيا يعني. فابداوا جهزوا نفسكم، لو حد عايز اي حاجه نوستالجيا في السريع دلوقتي يلحق يقولها لي على 92 100، ولو عايزين تبداوا تطلبوا أغاني للساعة الثانية وجاهزها برضو عنيا، ما عنديش أي مشكلة.

طيب، في احمد علي بيقول عايز بقى حاجه لتامر حسني كده. عينيا حاضر، هختار حاجه قديمه لتامر حسني. عامه في حاجات كتير قوي قديمه لتامر حسني خطيره، فهختار برضو حاجه كده ايه من الحاجات اللي ما بنلعبهاش كتير. كمان رقم اخره 343 بيقول صباح الخير من الجيش، عايز حاجه لرامي جمال. صباح الفل. طب يا شباب ما تبعتوا اساميكم، ايه رايكم او سجلوا اساميكم يعني تبقى ألذ. بس حاضر عينيا، طبعا هجهز لك حاجه بقى لرامي جمال اول الساعه اللي جايه ان شاء الله. زي ما قلت لكم الساعه الاولى مكملين بلاي ليست نوستالجيا لحد الساعه 11 بالظبط، وبعد الساعه 11 بالظبط يكون معانا النهارده التذاكر لحفله ناصر وديسكو مصر. هقول لكم تفاصيل اكتر عن الحفله، ميعادها، وكمان هقول لكم معانا عدد التذاكر قد ايه. هتبقى عندنا شويه اسئله كده خفيفه بسيطه، معلومات اكيد هتكونوا عارفينها. يعني لو عايزين تحضروا حفله ناصر وديسكو مصر اكيد عندكم معلومات عن ناصر وديسكو مصر، يعني اكيد عندكم معلومات عن اغاني معينه مثلا، عن حاجات كده. فهسالكم شويه اسئله خفيفه ولطيفه وتجاوبوا عليها على 92 100، وان شاء الله تاخدوا التذاكر وتروحوا وتتبسطوا بالحفله، عشان اكيد هتبقى حفله تحفه واميزنج.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبت انرجي 92.1 المزيكا لعبتها تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا شباب، بعد الأغنية اللي جاية هتكون رأس الساعة، وبعد رأس الساعة مباشرة هبدأ أسألكوا. أولا النهاردة معانا 4 تذاكر لحفلة ديسكو مصر وناصر اللي هتكون يوم 30/5 الساعة 8 بالليل في بيرملين مول اللي في الشيخ زايد. ماشي، 30/5 ده يعني امتى؟ يعني يوم السبت، مش اللي هو اللي جاي ده على طول، لا اللي بعده اللي هو هيكون في اجازة العيد. فدي فرصة ذهبية ان انتوا تروحوا تتبسطوا وتحضروا حفلة لذيذة ولطيفة، وكمان انرجي هتكون عزمكوا على هذه الحفلة. طيب الاربع تذاكر دول هيتقسموا ازاي؟ هيتقسموا على فردين، كل حد هياخد تذكرتين عشان يقدر يروح هو واي حد يختاره ويتبسطوا مع بعض بالحفلة اللذيذة. فهبدا اسالكم، عامه معايا سؤالين. هسأل السؤال الأول، أكتر حد هيجاوب عليه صح هياخد هو أول تذكرتين، وهسألكم على كده السؤال التاني، أكتر حد هيجاوب عليه صح هو اللي هياخد تذكرتين تاني. مش أكتر حد بالعدد، ولكن هي الفكرة أن الكمبيوتر بيختار عشوائي من الأسم أسس، فطبعا كل ما بتبعت إجابات صح أكتر كل ما بيبقى عندك فرصة أكبر أن الكمبيوتر يختارك عشوائيا. فاجهزوا واستعدوا، يلا تعالوا نسمع أغنية من الأغاني اللي بحبها عامة ديسكو مصر وشاهيناز. قولي قولي بحب الفيرجن ده قوي بتاع ديسكو مصر، فهنسمعها وبعد رأس الساعة على طول هسألكم الأسئلة.
0: Red Bull Music Presents مزيكة صالونات Live من ستوديو داليدا The Energy 92.1. قولي بس من ديسكو مصر وشاهيناز.

0: تشجش في العريض.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92 100، ولكن مش بتبعتولي اي حاجة، بتبعتولي طبعا اغاني لو عايزين تسمعوا اغاني يعني معينة في هذه الساعة بتطلبوها، وتاني حاجة والاهم ان انتوا بتبعتولي على 92 100 اجابات الاسئلة اللي هسألها لكم دلوقتي، لان زي ما قلتلكم احنا النهاردة معانا 4 تذاكر لحفلة ناصر وديسكو مصر يوم السبت 30/5 في بيرميلان مول في الشيخ زايد. فالاربع تذاكر دول هيتقسموا على 2 منكم، كل حد هياخد تذكرتين عشان ما يروحش الحفله لوحده، يروح هو واي حد هيختاره. فكل اللي مطلوب منكم تبعتوا لي على 92 100 الاجابات الصحيحه على هذه الاسئله، وطبعا حاولوا تبعتوا اجابات صح على قد ما تقدروا عشان يكون عندكم فرصه ان يتم اختياركم. طيب السؤال الاول بيقول عايزاكم تقولوا لي اسامي اغنيتين دويتو لناصر، يعني اغنيتين ناصر عملهم ولكن مش ناصر لوحده، يعني ناصر وحد تاني معاه. فايه هم الدوتوهين اللي ناصر عملهم؟ طبعا مش لازم اجابه نموذجيه قوي، مش لازم تقولي لي مين اللي كان معاه في الدوتو، ولكن على الاقل تقولي لي اسامي الاغنيتين او اسم الاغنيتين. فابعتوا لي على 92 100 اغنيتين دوتو لناصر بس كده. تعالوا نسمع على باب السيما لحد ما تبعتوا ونشوف مين بعت صح.

بصوا يا جماعه، عايزه اوضح لكم حاجه بس مهمه. ناصر بيشتغل مع اكتر من ميوزك بروديوسر، فدايما الاغاني لما بتنزل وهو في ميوزك بروديوسر معين عامل معاه الاغنيه دي، فبيبقى كاتب اسمه على الاغنيه، ولكن ده مش معناه انه ده دويتو. يعني مثلا هديكم مثال، مثلا ناصر وخفاجي يا حبيبي، وناصر وخفاجي تعالى، دول مش ناصر وخفاجي يغنونا معا، هو ناصر بيغني وخفاجي اللي عامل المزيكا، فاهمين؟ فده لا يحسب انه دويتو، سواء يا حبيبي او تعالى مثلا. اهو اديني طلعت لكم اغنيتين من الحزبه. في بقى اغاني تانية برضو كان معاه بعض الميوزك بروديوسرز اساميهم محطوطه على الاغنيه، ولكن هم مش بيغنوا جوه الاغنيه، فعشان كده ركزوا شويه. عايزه دويتوهات واضحه وصريحه، اللي هو دي اغنيه ناصر وفلان، دي اغنيه ناصر وعلان، فاهمين؟ اللي هو خلاص هي باينه قوي وكل واحد فيهم واخد الفيرس بتاعه، ويعني واخد حقه في الاغنيه، مش ان هو ايه حد عمل الادلبس، حد اتكلم وهو معدي في الاستوديو، لا دي كده ما تعتبرش دويتو. فنفلتر بقى الاسم اساس كده. اولا امنيه الاول بعتت اجابات، دي بقى لا بعتت. بصي ما هو في بقى اغنيه غلط في اللي انت طالباهم، بقى اللي انت طالباهم ايه اللي انت بعتيهم. يعني في اغنيتين انت قايلاهم، لا مش اغنيتين، تصدقي فيهم واحده بس اللي صح. انا لسه مركزه دلوقتي. لا هي امنيه، اغنيه واحده بس صح من الثلاثه، وبعدين انا طالبه اتنين بس مش عايزه الثلاثه. بصي انا طموحاتي اغنيتين. في رقم اخره 944، لا اغنيه منهم بس واحده برضو اللي صح. طيب أمجد محمد حسن، يعني بص واحدة صح وواحدة غلط. فركزوا تاني يا شباب، ركزوا تاني، عشان لحد دلوقتي مفيش حد بعت إجابة صحيحة واضحة وصريحة. أنا عايزة اسم دويتوهين لناصر، وزي ما قلت لكم دويتوهات صريحة، مش أغنية مكتوب فيها اسم الميوزك بروديوسر، أغنية فيها حد تاني غنى مع ناصر في الأغنية. ركزوا كويس وبعتولي الإجابات حالا، يلا على 92 مية.

يا شباب يا شباب، طنطاوي فيهم واحدة صح وواحدة غلط يا طنطاوي، ركز. إيمان بتقول التانية غلط، ولا التانية دي أصلا مفيش أغنية اسمها كده، بس ممكن يكون قصدك دي حتة من أغنية يعني، بس فاهمة هي أول واحدة صح عامة التانية لأ. طيب بصوا يا شباب، بصوا يا شباب، نعيد من الأول تاني، نعيد تاني. أنا عايزة أغنيتين لناصر، ولكن مش أي أغنيتين لناصر، دويتوهين لناصر. يعني دويتو يعني فنان آخر غنى إلى جانب ناصر، ماشي؟ عامة بصوا هديكوا هنتات بجد، عشان خلاص بقى يعني الناس قاعدة مسحولة في الأغاني اللي مع الميوزيك بروديوسرز. فبصوا يا شباب، منهم دويتو مع رابر مصري معروف جدا، والأغنية نزلت السنة اللي فاتت وكسرت الدنيا، ده نمبر وان. نمبر تو دويتو مع فنان غير مصري، ولكن هو مش أجنبي، هو فنان عربي بس مش مصري. أعتقد يعني مش محتاجين هنتات بقى أكتر من كده، فركزوا شويتين تلاتة هتعرفوا والله الأغنيتين، لأن هما بجد أغنيتين معروفين وحلوين قوي. فركزوا كده وبعتولي، علشان شدت ذكر دي مش هروح بيها النهاردة، بس عشان نبقى متفقين، فساعدوني عشان أعرف أساعدكم.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي ديا رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طب انا عايز اقول لكم حاجه دلوقتي, اللي يعني الناس اللي بتجاوب صح كلهم بنات, ده اول حاجه هقول اسامي الناس اللي بتجاوب صح عشان يجاوبوا صح تاني, عشان دلوقتي في منافسه ما بين هؤلاء الاشخاص اللي انا هقول اساميهم. ايمان الزيتي ونسمه وهبه منصف ومين تاني ايمان عمار. لا ايمان عمار غلط خالص. الاثنين غلط. كان في حد تاني مين؟ بسنت احمد. دول اللي بيجاوبوا صح, ولكن بقى باقي الناس عندهم اغنيه صح واغنيه غلط وهكذا. فانا برضو هستثني دلوقتي بعض الاغاني. اولا مفيش اغنيه مع خالد علي اصلا يا امجد حسن, ماشي, ده اول حاجه. تاني حاجه بطلنا وسندباد دول اصلا لا مش معانا في الموضوع. خساره فيك, عشان دي ملخبطه ناس كتير. في ناس بعتالي تقول لي خساره فيك مع باش مهند. جماعه باش مهند هو اللي عامل مزيكا, ناصر هو اللي بيغني. اذا هذا مش دويتو. هبه ناصر بتقولي ما قلتيش ليه من بدري. هبه ناصر بتقولي ما قلتيش ليه من بدري. قلت من بدري انه الميوزك بروديوسر مش بيتحسب ان هو عامل دويتو مع الفنان. الميوزك بروديوسر عامل مزيكا, الفنان هو اللي مغني. اذا خساره فيك مش معانا, ويا حبيبي مش معانا, وتعالى مش معانا للاغاني مع خفاجي او مع باش مهند. نو اوكي, عايزين اغنيه ناصر غناها مع فنان, بس هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين اغنيتين مش اغنيه واحده. فاخر فرصه, اخر فرصه, عشان بعد الاغنيه اللي جايه دي للطلبة على رقم الاس ام اس هقول لكم مين من البنات اللي انا قلت عليهم, لان هم لحد دلوقتي اللي باعتين صح, الا لو جد جديد خلال الاغنيه وفي ناس تانية عرفت تجاوب صح وجاوبت اكتر. الكمبيوتر هنشوف هيختار مين بقى. فمعاكم دلوقتي 3 دقايق ونص تبعتوا فيهم الاجابات الصحيحه.

المنافسة بقت قوية قوي قوي قوي قوي، علشان في ناس تحمست، في ناس عرفت توصل للإجابات الصح، في ناس بدأت تبعت كتير ما كانتش بتبعت كتير من الأول، فالكمبيوتر كان في مأزق، ولكن الموضوع اتحسم فأول سؤال. بس ما تقلقوش يعني، حتى الناس اللي بعتت إجابات صح عندكم فرصة تانية، ولكن اللي هتاخد معانا أو اللي هياخد معنا

هي اولا مش كل مره لناصر وويجز ده نمبر 1. نمبر 2 زاد الشوق لناصر ويزيد فهد, وكمان في مين يطفي ناري لناصر وموسكو. دول كانوا 3 اجابات صح وانا كنت طالبه 2 بس. تمام. طيب السؤال اللي جاي بيقول بما انه دي حفلة ناصر وديسكو مصر, اذا ممكن نسأل بقى عن ديسكو مصر. ماشي, عايز اعرف مين هم اعضاء فريق ديسكو مصر. اكيد ديسكو مصر دول مش شخص, اكيد ديسكو مصر دول مجموعة. تمام, فيا ترى اسميهم ايه؟ مين هم اعضاء ديسكو مصر؟ اعتقد سؤال سهل يعني, ما سألتش بقى عن اغانيهم عن البوماتهم. عايزة بس اسامي اعضاء فريق ديسكو مصر, بعتولي على 92 100

طب بصوا بس خلينا ايه واحده واحده كده. في عبد الله بعت اس ام اس كاتب في اولها عبد الله وبعدين كاتب اسمين صح وبعدين كاتب في الاخر مهاب سامي. فانا مش عارفه انت عبد الله ولا انت مهاب سامي، بس لو انت عبد الله فهو ما فيش حد في ديسكو مصر اسمه مهاب سامي، ولو انت مهاب سامي فما فيش حد في ديسكو مصر اسمه عبد الله. ماشي عشان بس نبقى متفقين، بس الاسمين التانيين صح. ده كده اول حاجه. تاني حاجه مروه رشوان، اوكي ثواني ده هو عبد الله اللي باعت لان اسمه متسجل. طيب خلاص يبقى هو كان قصده التالت مهاب سامي، ما فيش حد اسمه مهاب سامي. ده اول حاجه، ده نمبر 1. مروه رشوان برضو مهاب سامي. جماعه مفيش مهاب سامي، نو مهاب سامي اي سوير. بصوا هفهمكم حاجه. اولا هما ثلاثه تمام، في اتنين كل الناس اللي بعتها اصلا ما جاوب عليهم صح، التالت بقى هو اللي محتاجين تركزوا معاه شويه. وعلى فكره التالت اصلا كان طالع في حاجه لوحده في رمضان، مش عارف اقول ولا ما اقولش، حاسه ان انا كفايه اللي انا قلته، ما اقولش تفاصيل اكتر من كده.

المهم يعني يا جماعة من هم أعضاء فرقة ديسكو مصر؟ هم تلاتة، عايزة التلاتة، ومش منهم مهاب سامي. مهاب سامي ده كان من أعضاء فرقة ريفو، مش من أعضاء فرقة ديسكو مصر، فاهمين حاجة؟ ففكروا كويس يلا، وبعتولي على 92 100.

طب لا يا جماعة انتم متألقين قوي في هذا السؤال لأنه الصراحة سؤال سهل. يعني بصوا أنا نفسي والله كل اللي بعت على رقم الأسباس دي خد تذاكر, بس هم التذكرتين اللي باقين, فالتذكرتين دول في حد واحد بس فيكم هو اللي هياخدهم, ولكن طبعا كل الناس بلا استثناء من بعد ما أنا وضحت أنه مش مهاب سامي, فالناس بدأت تجاوب صح على الاسم الثالث. يعني فدلوقتي كل اللي هيحصل أن أنا هشغل لكم أغنية وهنطلع إعلانات وهرجع في آخر لينك أعلن اسم الفايز. ده هيحصل إزاي؟ هيحصل طبعا الناس الشطورة كلها اللي بتبعت إجابات صح دي تبعت طبعا نفس الإجابات الصحيحة اللي انتوا بتبعتوها دي بعتوها تاني, علشان في آخر الأد بريك كده الكمبيوتر هيختار بقى عشوائيا من الإجابات الصحيحة. فالحقوا بعتوا بقى على 92 ما هسيب لكم بقى وقت اهو أغنية وقت بريك تبسطوا هيصوا بعتوا اسم أساس. عايزة أسامي أعضاء فرقة ديسكو مصر, هم ثلاثة عايزة أساميهم هم الثلاثة علشان تقدروا أن أنتوا تاخدوا تذكرتين لحفلة ناصر وديسكو مصر اللي هتكون يوم السبت 30/5 في بيرميلون مول في الشيخ زايد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها علي الفولتوت كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها
3: ضاقت بك حلول الأرض ضغط عليك إقساط القرض ترتدي قناع كي تخفي الهم إليك الحل
4: ما تقول بقى يا عم

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: بجد انا في الظروف اللي زي دي ببقى يعني مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اودي وشي منكم فين. في ناس كتير جدا جدا جدا جدا جدا بعتت اجابات صح على رقم الاس ام اس، ويعني الواحد مش عارف يقول ايه. والله نفسي اجيب كده اتوبيس واحمل كل الناس اللي بعتت الاجابات الصح دي في الاتوبيس ونروح الحفل، ولكن للاسف ده مش اوبشن. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ لا يحصل انه انا هعلن عن الفائز ب آخر تذكرتين معانا لحفلة ناصر وديسكو مصر اللي هتكون يوم السبت 30/5 في العيد عامة، فهتبقى حاجة لذيذة وأميزن. شفتوا أميزن دي؟ أميزن هي أصلا أميزن نفسها ما بتقالش أميزن، بس معي المهم يعني مش موضوعنا. فالحفلة دي في بيرميلان مول في الشيخ زايد، فاللي هيروح هيتبسط وهياخد معاه حد يتبسط معاه. فاللي هيروح الحفلة أو اللي هتروح الحفلة هي أو هو تين تين تين تين تين تين تين تين عبد الله رضا. واو اميزنج بيوتيفول. فبرافو عبد الله، اكتسح الاس ام اس برقم يعني مرعب، انتوا مش فاهمين حاجه بعد كم اس ام اس فظيعه، فتستحقها طبعا يا عبد الله. وفي ناس تانية كتير والله بعتت اجابات كتير صح، ولكن للاسف هم كانوا اخر تذكرتين، هنعمل ايه بقى. فبسلم طبعا على كل الناس اللي بعتت الاجابات الصحيحه. وبالمناسبه يعني نجاوب بقى على السؤال، كنت بسالكم عن اعضاء فرقه ديسكو مصر، هم مصطفى الشريف، عمرو عماد، وشادي وصفي. وعجبني قوي انه ايمان بقى بتفصل، عشان انا قعدت قلت لكم التالت ظهر في برنامج في حاجة في رمضان، هتقول برنامج الكاميرا الخفية في رمضان. صح، ده حقيقي، شادي وصفي ظهر في برنامج الكاميرا الخفية في رمضان اللي فات. طيب، خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم، في العادي بكون معاكم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر، ولكن الأسبوع اللي جاي هنكون معاكم كل برامج انرجي بقى، مش أنا لوحدي، الحد والاثنين فقط، لأنه ابتداء من يوم الثلاث اللي جاي هيكون في أجازة طبعا بمناسبة عيد الأضحى. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، إن شاء الله تبقى أجازة جميلة ولذيذة وسعيدة علينا. فهنسمع كل برامج انرجي الأسبوع اللي جاي يوم الحد والاثنين، فما تفوتوش بقى أكيد الحلقتين اللي قبل الأجازة دول. بس كده سيبكوا بقى تتبسطوا بالأغاني اللذيذة، وتبسطوا طبعا بالويكند بتاعتكم، ونتقابل يوم الحد.

0: التليفون المزيكا لعبتها.
1: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو إنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
2: نازل يسهر وسط السين، علي ياخد قرصين

0: أنا مروان يونس، اسمع أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح على الجست ولا على الجست ليست على راديو إنرجي 92.1 مزيكا لعبتك.
1: بعد نومه جه على غفلة عايز يمشي في

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJ Egypt.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.

0: جديد على انرجي. علي لوكا واوكا عارف بنخسر مين.
1: دي حلوه.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على إنرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي الصوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد طارق الفقيه على انرجي على البال.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: تخت أمرك.
1: أحمد عدلي، تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
2: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي ديجي توك مع باسم كميل

0: دلوقتي دي جي توك مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. النهاردة يوم الخميس ودلوقتي الساعة 3، يعني معادكم بيتجدد حلقة جديدة من ديجي توك. مساء الفل عليكم، أنا باسم كميل وبكون موجود معاكم كل يوم خميس في نفس الميعاد بالظبط لمدة ساعة عشان نعرف مع بعض آخر أخبار التكنولوجيا، آخر أخبار عالم السوشيال ميديا، وآخر أخبار العالم الديجيتال. فمساء الفل عليكم، جاهزين لحلقة النهاردة مليانة أخبار ممكن تفيدنا وممكن كمان تحذرنا من حاجات ممكن نكون بنعملها فناخد بالنا وما نعملهاش في الوقت اللي جاي لو حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا. حلقة النهاردة مليانة أخبار. أول خبر مثلا هنتكلم عن شراكة جديدة ما بين يوتيوب وفيفا، لكن يا ترى الشراكة دي هتطلع علينا إيه؟ هتعرفوا في حلقة النهاردة. جيميل عمل أبديت جديد لأي حد بيعمل أكاونتس جديدة، لكن الأبديت ده ما عجبش ناس كتير. إيه اللي بيحصل بالظبط والتفاصيل كلها في حلقة النهاردة. شركة انستا 360 عمالة بتعلن عن منتجات جديدة وبتنزل منتجات جديدة، لكن من أهم الحاجات اللي نزلت في الوقت اللي فات والناس كتيرة قوي بتتكلم عليها هي الانستا 360 جو 3S، لكن الريترو باندل. كاميرا الجو 3S أصلا معروفة وأصلا نزلة بقالها حبة، لكن الريترو باندل دي هم اللي خلوا فيها حاجة مختلفة شدت ناس كتيرة قوي. يا ترى إيه هي وبتعمل إيه؟ هقول لكم كل التفاصيل أكيد في حلقة النهاردة من ديجي توك. في الوقت اللي فات لكل الناس اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي اللي اسمه كلود اتفاجئوا وقالوا ان في حاجة غريبة جدا حصلت معاهم من كلود. يا ترى كلود عايزنا ننام بجد؟ هقول لكم ايه اللي بيحصل وكل التفاصيل في حلقة النهار. واخر خبر عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو عبارة عن تحذير لكل الناس اللي بتتصور سيلفيز وبتبين صوابعها في السيلفي. خلي بالكم ليه؟ هقول لكم كل حاجة اكيد في حلقة النهار. وطبعا هنختم حلقة النهاردة بالتيك توك تريندينج ساوندز. لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك يبقى استخدموا الأصوات اللي هقولكم عليها، لأن دي أكتر أصوات تريندينج الأسبوع ده. فيلا بينا بقى نبدأ أخبارنا كلها بالتفاصيل ونعرف كل حاجة عن العناوين اللي أنا قلتها لكم. كل ده هنعمله بعد نسمع الأغنية الجاية ونرجع نكمل ديجي توك بكل تفاصيل أخبارنا النهاردة.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا بتسمعوا ديجي توك ويلا بينا نبدا بقى اخبارنا النهارده كلها بالتفاصيل. واول خبر زي ما قلت لكم عن شراكه جديده ما بين فيفا ويوتيوب. طبعا احنا خلاص الشهر الجاي داخلين على كاس العالم 2026 وناس كتيره بتدور هتتفرج على الماتشات فين وازاي، لكن في شراكه جديده حصلت ما بين يوتيوب وفيفا. الشراكه دي هيكون الناتج بتاعها انه هيكون في بث مباشر لاول 10 دقائق من كل مباريات كاس العالم هتحصل على يوتيوب. ايوه، لحد دلوقتي الشراكة دي بتقول ان هم هيعملوا ستريمينج او بث مباشر لاول 10 دقائق بس من كل الماتشات على يوتيوب. لكن مين عارف، لو الشراكة دي حققت نجاح كبير جدا ممكن في الاخر في السامي فاينلز او في الفاينلز ينزلوا الماتش كامل، لكن محدش عارف لسه. الاخبار مش مؤكدة على موضوع بس الماتشات كاملة، لكن لحد دلوقتي واللي احنا متأكدين منه ان الشراكة ما بين يوتيوب وفيفا هتخلي اول 10 دقائق من كل الماتشات كاس العالم يتعمل لهم ستريمينج او بس مباشر على يوتيوب. ده أول خبر وقلت أقوله لكم عشان تبقوا عارفين. لكن نسيبنا بقى من يوتيوب ونطلع على الجيميل اللي عمل أبديت جديد أو نزل حاجة كده، قرار جديد ما عجبش ناس كتير قوي. هقول لكم كل التفاصيل بعد ما نسمع الأغنية الجاية ونرجع نكمل حلقة النهاردة من ديجي توك.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: أنا مروان يونس، اسمع أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو أنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
3: نزل يسهر وسط السي قال ياخد قرصين.

0: أنا مروان يونس، اسمع أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح على الجست ولا على الجست ليست على راديو إنرجي 92.1. مزيكا لعبتها
1: بعد نومه جه على غفلة عايز يمشي.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: جديد على انرجي، كارول سماحة. طمني.

ديجي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، وتعالوا بقى نتكلم عن جيميل والقرار الجديد اللي اخده. جيميل قررت ان اي حد هيعمل اكاونت جديد او هيعمل ايميل جديد على الصفحة او على السيستم بتاع جيميل هيكون متاح له سعة تخزين 5 جيجا بايت فقط، مش 15 جيجا بايت زي ما كنا متعودين من جوجل. وقالت تقارير ان بعض المستخدمين اللي عملوا حسابات جديدة على الجيميل لاحظوا انهم لقوا بس 5 جيجا بايت من التخزين المجاني بدل 15 جيجا بايت المعتادة، بالأخص لما تعمل حساب جديد على الجيميل من غير ما تضيف رقم تليفونك، فبيديك بس 5 جيجا بايت. لكن لاحظوا كمان انه لو انت حطيت رقم تليفونك على الجيميل هيفتح لك مساحة التخزين المجانية ل 15 جيجا بايت كاملة. والخطوة دي تقريبا محاولة من محاولات جوجل للحد من انشاء حسابات متعددة بغرض الحصول على مساحة تخزين اضافية مجانا، بالاضافة كمان اللي هم بيقللوا الحسابات الوهمية والرسائل المزعجة. فالتغييرات دي ممكن تخلي المستخدمين بشكل غير مباشر ان هم يشتركوا في خدمة جوجل وان اللي بتوفر خطط تخزين مدفوعة بتبدأ من 100 جيجا بايت مع مزايا إضافية، منها مثلا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي جيميناي والتكامل مع تطبيقات جوجل المختلفة. وكمان بتوفر انك تقدر يكون عندك مساحات بتوصل ل 2 تيرا بايت، طبعا الى جانب مزايا زي مثلا مكالمات جوجل او جوجل ميت الأطول، يعني مش بيكون محدودة بوقت معين، وخصومات على بعض منتجات المتجر بتاع جوجل او الجوجل ستور. فالموضوع ده ضايق ناس كتيرة جدا، شافوا ان هما ليه لازم ندخل رقم تليفوننا عشان ناخد ال 15 جيجا بايت المجانية، وغير كده هياخدوا 5 جيجا بايت بس. لكن ده قانون جديد نزلته جوجل علشان تحد من المستخدمين الوهميين، وكمان علشان تجبر الناس بطريقة غير مباشرة ان هما يشتركوا في جوجل وان او خدمة جوجل وان. طيب ده الخبر عن كان الخبر عن جيميل والقرار الجديد اللي اخدوه. تعالوا نسيبنا بقى من جيميل ونطلع على انستا 360، اكتر شركة بتنزل كاميرات مفضلة بالنسبة لي انا شخصيا، اللي قريب جدا هينزلوا حاجات جديدة، لكن اوريدي اعلنوا عن الانستا 360 جو 3S الريترو باندل. هقول لكم كل حاجة عنها، بس تعالوا نسمع الاغنية الجاية الاول ونرجع نعرف تفاصيل الكاميرا دي هتكون عاملة ازاي.

0: جي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: Yeah.

اسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك، وزي ما قلتلكوا هنتكلم عن الانستا 360 جو 3 اس ريترو باندل. زي ما قلتلكوا انستا 360 هي اكتر شركة بتنزل كاميرات مفضلة بالنسبة لي، لان هما بجد بينزلوا كاميرات حلوة قوي وبتطلع صورة نقاء صورة ونقاء صوت عاليين جدا، وكمان بينزلوا منتجات مختلفة يعني مش زي بقية الشركات. فانستا 360 قرروا ان هما هياخدوا الكاميرا بتاعتهم اللي نازلة بقالها 3 سنين تقريبا الجو 3 اس وينزلوها بطريقة مختلفة اللي هي الريترو باندل. اللي ما يعرفش، الانستا 360 جو 3 اس هي اصغر اكشن كاميرا موجوده في السوق. هي عباره عن كاميرا بتبقى عامله زي الجو برو، لكن بتتفك العدسه بتاعتها وبتبقى قد عقلتين الصباع، وبتقدر ان انت تلزقها في اي حته لان هي ماجنتيك، وفي نفس الوقت تقدر تستخدمها باستخدامات مختلفه وفي اماكن صغيره وفي اماكن عاليه وفي اماكن واطيه، وبجد بتطلع جوده صوره عاليه جدا، بتوصل لل 4K، والصور كمان بتاعتها حلوه قوي. هم قرروا بقى ان هم ياخدوا اللينس الصغيره اللي هي عقلتين الصباع دول ويحطوها في حاجة اسمها الريترو.

الشاشات تشوف فيها الصور اللي انت صورتها. عندك بس فيو فايندر صغير وفيو فايندر قدام عشان لو عايز تصور صور او فيديوهات سيلفي. وما بتكونش عارف ايه الحاجات اللي اتصورت، تقرب الكاميرا اللي زودوا لها NFS من موبايلك، فالكاميرا بتلقط مع الموبايل على طول، بتنزل الصور على الموبايل وتتفاجأ بقى بالفيديوهات والصور اللي انت نزلتها. فعنصر المفاجأة بتاع كاميرات زمان رجع زي الاول. الكاميرا دي مسمعة جدا، ناس كتير قوي على السوشيال ميديا بيتكلموا عليها، بالاخص ان حجم الكاميرا صغير جدا، تقدر تحطه في ميدالية مفاتيحك علشان ما تنسهاش في اي حتة خالص. كاميرا حلوة جدا، اختراع حلو، قدروا اللي هم يوظفوا بيه الانستا 360 جو 3 اس لكن بطريقة مختلفة، وحطوها في الريترو باندل. مع العلم ان اصلا سعر الكاميرا بالريترو باندل دلوقتي ما بقاش غالي خالص، والناس كتيرة تقدر تشتريه، وكمان نقدر نجيبها كهدايا للناس اللي احنا بنحبهم. انا قلت اقول لكم على الموضوع ده، والكاميرا دي هتنزل رسميا يوم 21 مايو اللي هو النهاردة. طيب نسيبنا بقى من الانستا 360 ونطلع نتكلم شوية عن الذكاء الاصطناعي اللي معايا خبرين النهاردة، الاتنين ممكن يخضوا حبتين، هقول لكم عليهم بس بعد ما نسمع الاغنية الجاية ونرجع نكمل حلقة النهاردة من ديجي توك.

تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك، وزي ما قلتلكم معايا النهاردة خبرين للذكاء الاصطناعي اللي اتنين يخضوا، اولهم عن كلود والتاني عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام. نسخة الذكاء الاصطناعي او سيستم الذكاء الاصطناعي اللي اسمه كلود عمل حاجة خضت مستخدمينه الاسبوع اللي فات، وناس كتيرة جدا اشتكوا او بلغوا عن الحوار ده. كلود بيطلب من مستخدمينه ان هم يروحوا يناموا. ايوه سمعتوني صح، في مئات من المستخدمين اللي بيستخدموا سيستم كلود قالوا ان في ظاهرة حصلت معاهم غريبة جدا من شهر، لكن ما اخدوش بالهم منها غير الاسبوع اللي فات وبدأوا ان هم ايه يبلغوا عنها. وهي كلود بيطلع النوتيفيكيشنز للناس اللي بيستخدموه ان هم يروحوا يناموا او يسيبوا تليفوناتهم ويروحوا يناموا. النوتيفيكيشنز دي كانت بتتغير في عبارات بسيطة زي مثلا خد لك وقت من الراحة، او رسائل اخرى زي مثلا انت بقالك كتير قاعد على التليفون فسيب التليفون وروح نام. بعض المستخدمين قالوا ان اللافتة دي لطيفة، لكن الاغلبية قالوا انه الرسائل دي او النوتيفيكيشنز دي مزعجة جدا، خاصة ان كلود غالبا ما بيغلطش في التوقيتات، فبيقول لهم يخش يناموا في الميعاد الصح، واغلبية الناس كان بيقول لهم ان هم يروحوا يناموا الساعة 8:30 بالظبط. فطبعا ناس كتيرة شافت ان الموضوع ده اختراق للخصوصية، وشايفين انه كلود بيجمع معلومات عنهم كتيرة جدا لدرجة ان هو بيقول لهم يروح يناموا في الميعاد اللي هم بيروحوا يناموا فيه بجد. فالموضوع غريب جدا، ناس كتيرة اشتكته. وعلى فكرة هو ما كانش مثلا حد قايل لهم او قايل لكلود

انه زبط لي او ابعت لي نوتيفيكيشن الساعة كذا علشان اروح انام، هو عمل الموضوع ده من نفسه. فطبعا حاجة تخض من ذكاء اصطناعي قوي جدا زي كلود. نسيبنا من كلود اللي عايزنا نروح ننام، وهقول لكم تحذير كده اتنشر الاسبوع اللي فات على السوشيال ميديا لانه ممكن يسبب خطورة لبعض من الناس. ايه هو بالظبط وايه التفاصيل؟ هقول لكم كل حاجة بعد الاغنية الجاية لما نرجع نكمل حلقة النهاردة من ديجي توك.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس انرجي 92.1.

0: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا. عارف بنخسر مين؟
1: دي حلوة صح.
2: انتوا بتسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك ولسه بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي، والمرة دي هتكلم بقى عن الاي اي بشكل عمومي، يعني كل الاي اي، لانه التحذير ده نزل كتير جدا على السوشيال ميديا خلال الاسبوع اللي فات. التحذير بيقول ان الذكاء الاصطناعي ممكن يسرق بصمة صوابعك من صور السيلفي. كل مرة تصورت فيها صور سيلفي ورفعت صباعينك الاتنين عامل علامة البيس، دي ظاهرة كنا كلنا بنعملها من زمان جدا قبل حتى السوشيال ميديا واحنا بنتصور لحد دلوقتي، لكن اليومين دول زادت قوي، ناس كتيرة جدا بتتصور وهي عاملة علامة البيس بالمقلوب كده على عينيها. لكن الناس قالت انه الذكاء الاصطناعي ممكن يسرق بصمة صوابعك من صور السيلفي. خبراء صينيين للأمن السيبراني قالوا إن لما بتاخد صور سيلفي عادية لكن رافع فيها صباعينك، الذكاء الاصطناعي ممكن ياخد بصمة صوابعك عادي جدا، لأن دلوقتي جودة الكاميرات بقت عالية قوي، وكمان الجودة اللي بتنزل بيها على السوشيال ميديا بقت عالية قوي، فكمية الديتيلز اللي بتبان في الصورة ممكن تتاخد أو ممكن يخلي الذكاء الاصطناعي يسرق بصمة صوابعك من الصور دي. وحذروا على السوشيال ميديا إن بلاش نعمل صور السيلفي وإحنا رافعين إيدينا وعاملين علامة البيس مقلوبة أو بصمات إيدينا هي اللي باينة للكاميرا. فلو عايزين نعمل أي حاجة بإيدينا، البصمات بتاعت صوابعنا ما تكونش باينة للكاميرا، علشان ده بجد ممكن يخلي الذكاء الاصطناعي يسرقها. البصمة مش زي كلمة المرور يا جماعة، أو مش زي الباسورد، بصمة الصوابع ما نقدرش نغيرها، ودلوقتي في تليفونات وأجهزة كتيرة بتشتغل ببصمة الصوابع، فمش هينفع نغيرها لو اتسرقت. فيستحسن اللي احنا ايه ناخد احتياطاتنا وما نصورش او ما ننزلش اي صور سيلفي وبصمات الصوابع بتاعتنا باينة، علشان ما تتسرقش في يوم الايام، لان ده لو اتسرقت ممكن تسهل على الهاكرز اللي هم يستخدموا البصمات دي عشان يفتحوا بيها حساباتنا في البنك او حساباتنا في التليفونات. فنخلي بالنا على قد ما نقدر ما ننزلش اي سيلفيز باينين فيها بصمات صوابع ايدينا. طيب خلصت اخبارنا النهارده كلها، ويا رب التحذير ده يفيدنا، وبرضه نحذر ولادنا، لانه موضه اللي احنا نتصور سيلفي ومبينين ايدينا بالاخص بصمات صوابع ايدينا عاليه جدا وترندنج جدا، وناس كتيره بيتصوروا بالمنظر ده. خلصت اخبارنا، مش فاضل لنا غير التيك توك ترندنج ساوندز لحلقه النهارده، فخليكم بتسمعوا الحلقه لحد الاخر، علشان لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك استخدموا الاصوات دي.

0: بتسمعوا دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك وخلاص الحلقة وقتها قرب يخلص، فلازم اقول لكم على التيك توك تريندينج ساوندز للاسبوع ده. لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك استخدموا الاصوات اللي انا هقول لكم عليها. اول تيك توك تريندينج ساوند معانا النهارده اسمه جود باير هوت ريميكس، تعالوا نسمع.

زي ما قلت لكم الساوند ده اسمه Good Pyre Hoot Remix, وطبعا ده جزء من أغنية Beat It لمايكل جاكسون, الساوند اللي منزله حد اسمه دي جي بيرنالونجا دي نيتيريو. وطبعا حاولوا تدوروا على الاسم احسن, اسم الساوند احسن عشان اسم الدي جي صعب قوي. زي ما قلت لكم اسمه Good Pyre Hoot Remix, والساوند ده ترندنج جدا وفايرل جدا الاسبوع ده, معمول عليه لحد النهارده اكتر من 500,000 فيديو على تيك توك. تاني تيك توك ترندنج ساوند معانا النهارده اسمه جامايكان بام بام, تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند اسمه جامايكان بام بام، والساوند ده اللي عامله ومنزله هو الدي جي هيوجل وكمان معاه سولتو. الساوند ده معمول عليه اكتر من 4 مليون فيديو لحد النهارده، والرقم عمال بيكبر يوم بعد يوم. ثالث واخر واكبر تيك توك تريندينج ساوند معانا الاسبوع ده، مع انها اغنيه قديمه لكن رجعت تبقى تريندينج تاني الاسبوع ده. الاغنيه هي والساوند اسمه Can't Get You Out of My Head. تعالوا نسمعه.

0: زي ما قلت لكم الساوند اسمه Can't Get You Out of My Head وده جزء من أغنية بنفس العنوان Can't Get You Out of My Head لكايلي مينوغ والأكاونت اللي منزل الساوند ده اسمه Anthony A-N-T-O-N-Y وطبعا أعتقد الساوند ده مشهور جدا اليومين دول بالأخص علشان كايلي مينوغ هينزل لها دوكيومنتري على نتفليكس بكرة وطبعا الدوكيومنتري ده ناس كتيرة جدا عايز تتفرج عليه لأن كايلي مينوغ هي واحدة من أكبر الأيكونز في عالم المزيكا الساوند ده معمول عليه لحد النهاردة أكتر من 4.4 مليون فيديو على تيك توك وبكده حلقة النهاردة من ديجي توك تكون خلاص خلصت يا رب كل الأخبار اللي سمعتوها تكون عجبتكم وكمان فادتكم وطبعا هرجع لكم بقى الأسبوع اللي بعد اللي جاي الأسبوع اللي جاي هتكون أجازة العيد كل سنة وانتم طيبين ويا رب تقضوا أجازة عيد سعيدة جدا جدا جدا فالأسبوع اللي بعد الجاي هو معادنا في حلقة جديدة من ديجي توك في نفس الميعاد من الساعة 3 للساعة 4 يوم الخميس كنت معاكم على مدار الساعة اللي فاتت أنا باسم كميل Have a very nice weekend وأجازة عيد سعيدة سلام
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس.
1: يا مساء الخير يا جماعه، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مروان يونس بجد في الراديو. طيب انتوا اللي بيسمع برنامجي عارف ان بيبقى في حلقات جد وحلقات فيها ضيوف وحلقات فيها كلام اي كلام وفي حلقات تظبيط. النهارده حلقه التظبيط. ايه بقى التظبيط اللي هيحصل النهارده؟ في 3 كابلز، ها واخدين بالكم من كابلز دي؟ او مثلا 2 وممكن ما يبقوش لازم يبقوا كابل، يعني ممكن يبقى واحد وصديقه عادي جدا. في 3 النهارده هياخدوا هديه حفلة ديسكو مصر وناصر اللي هتتعمل ان شاء الله يوم 30. استنوا كده بس اتأكد بدل ما بقى بقول كلام مش مظبوط اهو. ايوان هتبقى يوم 30 مايو الساعة 8 في برميلن مول اللي في زايد. برميلن مول ده مول عظمة كده، كبير كده وذهبي كده وشكله واضح قوي، انا عارفه يعني كويس جدا. فاللي حابب بقى يشارك النهاردة انا سايلها لكم، هنلعبها لعبة الصفارة. فخليكم معايا، اللي حابب ياخد تيكتس ليه هو وصديقه او هو ومراته او هو وخطيبته او انتي والبستي بتاعتك يركز معايا، عشان اللي هيعرف يجيب اكبر عدد اجابات صح هو ده اللي هياخد التيكتس. ففي النهاردة 3 كابل هياخدوا تيكت لحفلة ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو. هنطلع نسمع اغنية، جهزوا كده ودانكو وهنرجع تاني على طول.

0: المزيكا لعبتها.
1: ويرجع لكم تاني تونس اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهاردة بنعمل ايه؟ النهاردة في ناس تلاتة كابل محظوظين هياخدوا تيكت هدية لحفلة ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو الساعة 8 في برميلين مول. برميلين مول ده اللي في زايد, هو مكانه واضح قوي, مول كبير جدا كده واضح جدا. طيب عايزين ناخد بقى التذاكر دي هدية. هنعمل ايه؟ هتلعبوا معايا لعبة الصفارة. اللي هيعرف يجيب اكبر عدد من الصفافير صح هياخد تذكرة ليه هو والكابل بتاعته او صديقه, او يعني هو هياخد تذكرتين من الاخر يعني. طيب اول صفارة كالآتي.

سهله جدا. ودي اصلا يعني من التراكات اللي ديسكو مصر عمل لها ريميكس خطير. فاللي عرف هذه الاغنيه يبعت حالا على 92100. هنشوف مين اكتر حد ودنه موسيقيه النهارده ومين التلاته كابل المحظوظين اللي هياخدوا تيكتس لحفله ديسكو مصر يوم ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو في برميلان مول. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: ايه وارجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. ايه يا جماعه الشطاره دي؟ في ناس كتيره قوي شاطره وجايبه الصفاره بالاغنيه بالفيلم بكله. معايا ده محمد يسري، انت بعت برسائل كتيره جدا بس اجابه غلط. هي الاغنيه مش انا طير في السما بتاعت ايمان بحر درويش، هي يعني بس هي يعني ايه في نفس الزون كده، نفس الطريقه يعني. انا فاهم انت اتلخبطت ليه، بس يا يسري لا، هي مش انا طير في السما. مين تاني جابها بقى؟ ده ناس كتير قوي جابتها صح. عندك باندا جابها صح، عندك آن جابتها صح، محمد عبد المعز مظبوط، إيمان عمار برافو. لا وإيمان كمان بعت رسائل كتير قوي بحيث ان اسمها يفضل مسيطر، يعني بحيث ان انا دايما افضل شايف اسمها. محمد يسري بعت رسائل كتير بس انا بقول لك الإجابة مش مظبوطة. عايدة جابتها صح. طيب لا مش كيفي كده يا محمد يا محمود، هي مش كيفي كده. مين تاني؟ من المنع يطير، مين منع الطير انه يطير في السماء؟ فيلم ديدو. ما ايه فيلم ديدو ده؟ ده مش ديدو، لا مفيش حاجه اسمها ديدو. طيب بس بس بس مظبوط يعني، انا فاهم انت رايح فين بس ماشي. انا تميم عرفه مظبوط مظبوط، بس عايز اعرف اسم الاغنيه تميم، يعني ما تقوليش اسم الفيلم، انا عايز اسم الاغنيه. طيب تعالوا نصفر الصفاره تاني ونشوف مين اكتر حد هيعرف يجيب عدد صفافير النهارده مظبوط عشان ياخد هديه تيكت لحفله ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو في برميلن مول اللي في زايد. الصفاره كالاتي:

ما سهلة سهلة قوي، ايه السهولة دي؟ انا محضر لكم واحدة صعبة قوي، بس يعني ايه، خلينا في السهل الاول ونشوف اللي عرف الصفارة دي بتاعت اغنية ايه يبعت حالا على 92 100، واكتر حد هيجيب اجابات مظبوطة النهاردة هياخد مش واحدة، هياخد 2 تيكت هدية لحفلة ديسكو مصر وناصر في يوم 30 مايو في برميلان مول. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي دي رقم واحد في الاجهزه المنزليه الذكيه.

رسائل كتير جدا بشكل ما انا مش فاهم في ايه. وطبعا ياسمين اشرف، بس ياسمين اشرف اصلا شاطره قوي في اللعبه دي. وبيرو ومحمد يسري، هل انت عرفت تظبطها؟ لا ما لسه ما جابش الاجابه صح. طيب مين تاني مين تاني؟ يا لهوي ده ناس كتير جدا جايبه الاجابه مظبوط، وناس بعت رسائل كتير جدا. واضح ان الحفله دي عامله قلق. استنوا ما نشوف كده، لان انا دلوقتي في الصفحه الثالثه واحنا خمس صفح. ايه تاني؟ مين ده؟ مين؟ عبد محمد عبد المعز برضو بعت رسائل كتير جدا بالاجابه مظبوطه. مين تاني مين تاني؟ يا خبر ابيض يا محمد يا عبد المعز، ده برضو عدد رسائل كبير جدا. مع ان انا يعني ببقى نفسي محدش يبعت رسائل كتير قوي للدرجه، بس هو الفكره ان لما بتبعت رسائل كتير اسمك بيطلع كتير، فبيبقى اختيار ان انت تكسب اسهل. يعني مروان وانت بتصفف فكرتني بالراجل اللي طالب اغنيه حسين الجسمي بمناسبه لا يا باندا. ما ده انت عارف ده باسم ابو الصعود صديقي بتاع سبحانك. طيب احنا لسه داخل بيسمعني يا جماعه، النهارده بنلعب لعبه الصفاره، ولكن مش بنلعبها بس كده في المطلق. اكتر حد يعرف يجيب صفافير صح او يبعت عدد رسائل فيها اجابه صح هياخد تذكرتين، مش تذكره واحده، تذكره للكابل يعني، لحفله ديسكو مصر وناصر اللي هتبقى يوم 30 مايو في برميلان مول اللي هو في زايد. ف الصفاره كالاتي:

0: سهلة قوي وما يعني مش ممكن مش ممكن سهولتها. طيب الناس اللي اوريدي بعتت انا شيء يعني مش عارف بقى اقول لكم ايه بصراحة، بس ايمان عمار والرقم الاخره 582 ورقم اخره 128. اه لا ده هي ايمان عمار مش ممكن، ايمان مسيطرة عندي على الشاشة هي ورقم الاخره 558 ومحمد عبد المعز. لا لا لا يا خبر مش عارف، مش هنعرف هنعرف ان شاء الله. خلاص اللينك الجاي هقول لكم مين هياخد اخر اخر اول سوري اول تيكت للكابل ايه لحفله ديسكو مصر وناصر. فاقعدوا ابعتوا لغايه ما نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. رقم من اس ام اس 92100 ولسه لسه لسه يعني دي اول اتنين تيكت، لسه فاضل اتنين فاضل اربعه تيكتس كمان، فهنسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
1: جديد على انرجي محمد كيلاني يفك النحس

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اكتر حد مضحكني في الموضوع باندا. باندا خطير بقى. باندا بيبعت كل كلمه في رساله اللي وبعدين رساله تانية.

تيكت كان ما بين إيمان عمار وسالم ومحمد إيه محمد أبو إيه وراح فين أهو محمد عبد المعز. فإيمان عمار ومحمد عبد المعز وسالم أكتر تلاتة كانوا مقطعين بعض في راوند ون. فالفائز بأول كابل تيكت لحفلة ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو في برميلن مول إيمان عمار. برافو إيمان. إيمان أرجوكي بطلت تبعتي رسائل حتى لو هتعرفي الصفافير الجاية. أما بالنسبة لمحمد عبد المعز وباندا وسالم خليكم معايا بقى في الراوندات الجايه لان انتوا رصيدكم بقى ايه يعني اوريدي في كريدت انتوا بعتين رسائل كتير جدا فخليكم معايا حاولوا تجيبوا الصفافير الجايه مظبوط لان ممكن تبقى نصيبكم. مع العلم ان لسه داخل يسمعني دلوقتي انا عملت المسابقات دي كتير جدا ساعات حد بيجي يسمعني في اخر ثلاث لينكات وبرضه يكسب بيبقى ليه علاقه بقى بان هو اصرار بقى يعني في ساعات في ناس تتعامل مع الموضوع ده بجنون كده. فاللي ما خدش الاول اتنين تيكت ما يزعلوش. ايمان عمار احنا هنسيف نمرتك وفي حد هيكلمك بعد البرنامج عشان ينسق معاكي ازاي يبعتولك التيكت وان شاء الله التوفيق للجميع. هنطلع نسمع اغنيه ونخش في الصفاره الجايه من اول لينك الجاي ان شاء الله.

كان في ناس كتير جدا جابت هذه الصفاره صح، وهي كانت اغنيه حبيبي عاشق من فيلم شورت وفانيلا وكاب. اخرهم منا رشوان لسه بعت

برضو انا يعني هي اللعبة سهلة بس مش سهلة. بس عايز بس اوجه رسالة لمحمد عبد المعز عشان انا بحب الناس اللي هي بتبقى مشتركة قوي ومعايا وكده. ما تزعلش خالص. ليه؟ لان انت اوريدي انت وباندا وسالم انتوا على وش القفص في الراوند الجديدة. الراوند الجديدة هي الاغنية الجديدة اللي انا هصفرها لكم دلوقتي. فمجرد ان انت تبقى عارف الاجابة مظبوط مش ضروري تبعت رسائل كتير قوي زي ما كنت بعت في راوند 1، لان انت اوريدي عندك رصيد رسائل. اما اللي داخل لسه يسمعني دلوقتي، احنا بنعمل ايه؟ انا بصفر صفارة، اللي بيعرف ده لحن ايه بيبعت لي رسالة على 92100، وكل ما بتبعت اكتر كل ما اسمك بيظهر عندي اكتر. وايه اللي هتاخده؟ هتاخد هدية تيكتين لحفلة ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو في برميلان مول اللي في زايد. فناس كتير جدا بتحب ديسكو مصر، وفي ناس كتير جدا بتحب ناصر، وانا اعتقد ان ده كومبو خطير، هتبقى حفلة حلوة جدا. فالصفارة التانية كالآتي، الصفارة التانية هي دي.

قلت لكم هتبتدي تصعب شويه، يعني اللي فاتت كانت سهله دي اصعب شويه لان هي كصفاره صعبه تتصفر. ودي برضو من التراكات اللي ديسكو مصر بيعملوا لها ريميكس، فاللي عرف هذه الاغنيه يبعت حالا على 92100. هنشوف مين سعيد الحظ اللي هياخد التو تيكتس التانيين. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا.

Energy 99.1 المزيكا لعبتها. جديد على انرجي موسى انا الحزين

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. المسابقة مولعة يا ولاد، المسابقة مولعة يا ولاد. بس بصراحة اغششكم يعني، هو بصراحة بصراحة بصراحة اللي كسبان لغاية دلوقتي باندا، عشان بس نبقى صراحة مع بعض. وبعديه على طول محمد عبد المعز، وبعديه على طول سالم، والفرق بينكم مش كبير على فكرة. اللي لسه داخل بيسمعنا، احنا بنعمل ايه النهاردة؟ بنلعب لعبة الصفارة، ولكن النهاردة في ثلاثة سعداء الحظ هياخدوا تيكت لكابل لحفلة ديسكو مصر وناصر اللي هتبقى يوم 30 مايو في برميلان مول اللي في زايد. ناس كتير جدا جايبة الإجابة مظبوط، منها مثلا إيمان الزيتي وأحمد شريف، طبعا باندا ومحمد عبد المعز وسالم. انتوا كده كده يعني، انا قلت اسميكم في الاول، انتوا اوريدي المنافسه بينكم خطيره. واحمد قناوي جابها مظبوط. مين تاني يا رب؟ استنوا نرجع بقى خطوه لورا كده، لا ده كده 10 خطوات لورا اهو. سالم برضو، محمد نور جابها مظبوط، امجد محمد حسن جايبها مظبوط، ناس كتيرة قوي جايبها صح يا جماعة. إيمان الزيتي ايه؟ قولي انزل تاني. خبر ابيض. ايه انت كسبني وروح انا وانت. انا يا باندا ديسكو مصر اصدقائي، انا لو عايز اروح هروح عادي، وبعدها احنا انرجي اصلا راديو سبونسر، فيعني صباح الفل. بس انا لو عليا والله العظيم انا نفسي اقسم التيكتس دي بينكو اساسا، سواء سالم او محمد عبد المعز او باندا، يعني بصراحه مش ممكن. وايمان الزيتي اللي هي معرفش ليه اسمها متسيف رنا محمد، بس يعني مش عارف ليه الارقام ملخبطه. بس واحمد قناوي، اماني هي لسه بعته مظبوط، ناس كتير قوي بعته مظبوط. بس اكتر ناس بعتين رسائل بصراحه هو باندا وسالم ومحمد عبد المعز، بصراحه بعتين رسائل كتير. طيب الصفاره ايه يا جماعه؟ تاني هنصفرها تاني، لسه داخل يسمعني دلوقتي. الصفاره كالاتي:

اه ريقي نشف. طيب اللي عرف الصفارة دي واللي لسه داخل يسمعني رقم الاس ام اس 92100 اكتر حد هيجيب الاجابة مظبوط هياخد تيكتين تيكت لكابل هدية لحفلة ديسكو مصر وناصر في برميلن مول. رقم الاس ام اس 92100 هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مش مصدق نفسي يا جماعة, مش مصدق نفسي في الرقم اللي هو محمد نور. محمد نور, شوف احنا كنا بنقول ايه, كنا بنقول محمد عبد المعز وباندا وسالم, كنا قايلين هم دول انما فجأة يا سبحان الله محمد نور ام طالع وتربع على عرش هذه اللعبة. انا ما هو ده بقى, انا بالنسبه لي اللعبه دي انبريدكتبل, يعني انا ساعات نبقى ماشيين في سكه وبعدين فجاه نبص نلاقي حد داخل مثلا من نص البرنامج وما اعرفش بقى بيعملوها ازاي, يعني ما ايه كوبي بيست ولا بتعملها ازاي, يعني مش بفهمها خالص. يعني اغنيه قرب حبيبي احمد شريف, بقى لي 3 ايام ببعت في كل البرامج عشان اكسب التيكت وبرده مش بكسب, هي مش قرب حبيبي للاسف. انا اسف والله, الاجابه غير صحيحه. امجد محمد برضو ابتدى يخش في المنافسه جامد جدا. مين تاني يا ربي, مين تاني؟ مريم عمرو, ماشي مريم عمرو برضو بعت شويه رسائل مش بطال. محمد عبد المعز, خبر ابيض يا ناس, ومحمد نور وسالم في حد, وباندا خطير. باندا يعني ايه, ابتدي ابتسم بس, ما تريحش قوي, ها ابتسم بس, لان انت لازلت انت اللي على انت التوب يعني, ولكن الفرق بينك وبين التانيين قليل, فيعني هنشوف. طيب الصفارة اللي لسه داخل يسمعني كالآن.

دي اخر فرصة يا جماعة، اللي عارف الاغنية دي بعتها 92-100، واكتر حد هيبقى باعت رسائل فيها اجابة مظبوطة هياخد 2 تيكت لحفلة ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو في برميلن مول في زايد. تمام، هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

انا اللحظه دي يعني على قد ما ببقى متحمس قوي بس بتضايق عشان اللي ما كسبش، بس اللي بيكسب ببسط له. السيمي فاينل كان احمد قناوي وباندا وطبعا محمد عبد المعز، وكان في حد تاني برضو امجد محمد حسن، كل دول وايمان الزيتي، كل دول بعتين الرسائل مظبوط وبعتين عدد كبير جدا، ولكن هو في حد هياخد التو تيكتس بتاعت حفلة ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو في برميلان مول. والفائز واللي جاب الإجابة صح له هي أغنية مصطفى قمر حبيب حياتي هو باندا. باندا اتشقلب في الراوند اللي فاتت دي بصراحة، انا مش مصدق نفسي، انا يعني شرخت عنهم في لحظة كده، ما عرفش انت عملت ايه بصراحة في تليفونك، بس فجأة انت ارقام رسائلك زادت قوي. طيب دلوقتي احنا فضل لنا اتنين تيكت، انا هقترح عليكم اقتراح، والاقتراح ده بالذات لمحمد عبد المعز وسالم، لو انتوا لسه سمعيني لغاية دلوقتي، هل عندكم مانع كل واحد فيكم ياخد تيكت ولا لا هي لازم تبقى التكتين على بعض كده؟ جاوبوا عليا بسرعه دلوقتي على ما حضر لكم الصفاره الثالثه، واللي لسه داخل يسمعني دلوقتي احنا بنلعب لعبه الصفاره، واللي بيجس الاغنيه صح وبيبعت عدد رسائل فيها الاجابه مظبوطه هياخد تكتين، او بصراحه لو محمد عبد المعز وسالم قرروا ان هم عادي ان هم كل واحد فيهم ياخد تكت لوحده، هنشوف يعني يا حد هياخد التيكتين يا اما هما الاثنين كل واحد فيهم هياخد تيكت لحفله ديسكو مصر. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

طيب يا جماعه راوند 3 من لعبه الصفاره النهارده. محمد عبد المعز، مبدئيا كده انت الفرق بينك وما بين الباقي كبير قوي، فانا احساسي الداخلي بيقول ان انت هتاخد اخر تيكت، وانت دلوقتي انت قلت ان انت عايز تروح انت ومراتك، فمش هتقسم التيكت مع حد. طيب اللي لسه داخل بيسمعني دلوقتي، احنا بنلعب لعبه الصفاره، واكتر حد هيجيب الاجابه مظبوطه وهيبعت رسائل فيها اسم الاغنيه وعلى 92 100، هو ده اللي هياخد الكابل تيكت لحفله ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو في برميلان مول. مع العلم ان محمد عبد المعز اوريدي يعني مقطع اللعبه، يعني الفرق بينه وبين محمد نور مثلا واحمد قناوي وامجد محمد حسن الفرق كبير، فشدوا حيلكم شويه لو عايزين تكسبوا محمد عبد المعز. بس بصراحه يا محمد انا يعني متفائل لك بجد، من قلبي متفائل لك يعني. ف الصفاره الثالثه كالاتي، ويا رب يا رب يا رب تعرف تجيبها صح، عشان انا نفسي انت تكسب بجد يعني. ما شوف انا المفروض ما اقولش كده، بس انا نفسي انت تكسب. الصفاره كالاتي:

لو هي مراتك فان لديسكو مصر فعلا هي هتجيبها في ثانية. اللي عارف الأغنية دي يبعت حالا على 92 100. أنا قلت لكم هصعبها لكم. فدي آخر صفارة. اللي عارف الإجابة يبعت على 92 100 عشان نشوف هل محمد عبد المعز هو اللي ياخد الاثنين تيكت الأخرانيين ولا في حد يعرف يسبقه في هذا السباق. هنطلع نسمع أغنية ونرجع تاني على طول.

طيب في بلوت تويست حصل دلوقتي مضايقني. انا مفروض ما اقولش كده، بس محمد عبد المعز انت رحت فين؟ انت رحت فين يا محمد؟ احمد قناوي يعني كسر الدنيا، جايب الاجابه مظبوطه وبعت رسائل كتير هو مريم عمر ومحمد يسري. ان يعني بص بهدلوا الدنيا وانت اختفيت. بعد اذنك يا محمد يا عبد المعز، يعني اصل انت، وعايز اقولك على حاجة، بالرغم من كل ده انت لسه متربع على عرش اللعبة، بس انت لو ما جبتش الاجابة صح اللينك ده هنبتدي نقلق. انا هبتدي اقلق لان احمد قناوي قريب منك جدا. لو لو لو لو لو انت يعني قول لمراتك تسمع الراديو، هي هتعرف تجيب الاغنية دي في ثانية بجد والله. السفارة انت الرسائل بتاعتك كانت بتوصل وبعدين فجأة انت اختفيت، ما عرفش ايه اللي حصل. وكل ما اعمل ريفرش لأحمد قناوي طلع لي مقفل صفحة لوحده، هو ومريم عمرو ومحمود ومحمد يسري. انا الموضوع مخوفني، وفجأة يعني فجأة لقوا في حد تاني برضو، كان في حد لا بس هو بصراحة مريم عمرو وأحمد قناوي ومحمد يسري مسيطرين على الراوند دي سيطرة مش طبيعية. محمد عبد المعز أرجوك، انا هو بشوف عمال اديك فرصة ايه تاخد وقتك، اسمع كويس قوي اللحن ده. واهو محمد عبد المعز رجع في اللعبة يا اخوانا، الحمد لله بعت الاجابة مظبوطة، برافو عليك. طيب يلا بقى هنصفر الصفارة، وخلوا بالكم يا جماعة اديكوا شايفين البلوت تويست اللي عمالة تحصل، ممكن حد يبقى لسه داخل يسمعني دلوقتي ويكسب. اللي هيعرف الصفارة دي طيب الصفارة كالآتي:

تهالي سهلة وانت جبتها صح. وفي مين ده في حد تاني بعد مظبوط محمد، لا محمد نور لسه رسائل حبيب حياتي بتيجي. طيب اللي عارف ايه هي الصفارة دي يبعت على 92 100. على فكرة لسه داخل يسمعني دلوقتي، انت عادي جدا ممكن تاخد تكتين هدية لو بعدت عدد رسائل فيه الاجابة مظبوطة. ولكن انا مبسوط ان محمد عبد المعز رجع تاني. احمد اناوي انت سيطرت جامد قوي انت ومريم عمرو ومحمد يسري في الراوند اللي فاتت دي، ولكن محمد عبد المعز رجع تاني في اللعبة. فايه انا بقى مش عارف بقى، ربنا يستر عليكم كلكم. هنسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: في الجامعة البريطانية في مصر طموحنا ملوش حدود، ودلوقتي بنعلن عن شراكة عالمية مع جامعة كوينز في المملكة المتحدة، عضو مجموعة راسل ومن أفضل الجامعات حول العالم، وده في برامج كليتي طب الأسنان والصيدلة عشان تبقى بمعايير عالمية وجودة أكاديمية، ودي مجرد البداية، وهيكون عندك فرصة تكمل الدراسات العليا في بريطانيا وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير إن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215-426-878.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: صبري واللي يصبر ويقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها علي البولتوت كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
2: Hey it's Martin Garrix on Energy Egypt
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
3: Hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
1: يعني خط رأس وهاي فارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس.
1: طيب النتائج لغاية دلوقتي، محمد عبد المعز رقم 1، أحمد إناوي رقم 2، محمد يسري رقم 3 في الراوند دي، ولكن لسه احنا لسه قدامنا راوند كمان. وعايز اقول لكم حاجة غريبة جدا، انا ممكن حد يبقى لسه داخل يسمعني دلوقتي ويحصل بلوت تويست، انا ما اعرفش ازاي بتحصل، في ناس عملت كده. باندا ما تركن انت مش خدت يا ابني، خلاص التذكرتين فاتوا، ما بلاش طمع، بلاش طمع يا باندا بعد اذنك. يعني انا شايف باندا داخل معانا تاني، بس احمد اناوي ومحمد يسري وطبعا محمد عبد المعز، زي ما قلت الترتيب زي ما قلته لكم، هم دول المتربعين على عرش هذه اللعبه. اللي داخل لسه بيسمعني دلوقتي، ايه اللي بيحصل؟ احنا بنلعب لعبه الصفاره، اللي بيعرف يجس اللحن اللي انا صفرته ده وبيبعت عدد رسائل فيه الاجابه مظبوطه، ممكن ياخد 2 تيكت لحفله ديسكو مصر وناصر اللي هتحصل يوم 30 مايو في برميلن مول في زايد. الصفاره كالاتي، الصفاره كده

دي الصفارة. اللي عارف ايه هو هذا اللحن يبعت على 92 100. مع العلم ان احنا التوب 3 عندنا هم محمد عبد المعز واحمد اناوي ومحمد يسري. ولكن محدش عارف اللي ممكن يحصل. وده اخر لينك هنصفر فيه, واللينك الجاي هنعلن مين هياخد اخر اخر 2 تيكت لهذه الحفلة. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: مش قادر مش قادر يا جماعه. السسبنس عايز اقول لكم ان في حد اسمه رأفت دخل في الراوند وايه وطلع في التوب فور. يعني نبطل بقى بعت رسائل, نبطل بعت رسائل خالص. خلاص شكرا شكرا يا ولاد. الفائز كان ما بين احمد قناوي ومحمد عبد المعز ومحمد يسري, هم دول كانوا التوب ثري. وبعدين دخل رأفت وفي حد تاني برضو كان بعت رسائل كتيره جدا. مش مروان فتحي باعت بس يعني مش كتير قوي برضو بصراحه مقارنه بالثلاثه اللي انا قلت اساميهم دول. مع العلم ان محمد عبد المعز معايا من راوند 1 اصلا, يعني من البرنامج من اوله خالص. احمد قناوي دخل لنا في نص البرنامج ومحمد يسري بصراحه كان معانا من اول برنامج بس كان جايب اول اجابه مش مظبوطه. ولكن في الاخر الارقام هي الارقام, يعني في الاخر احنا بنكسبورت الداتا وبعدين بنشوف مين اكتر واحد بعت رسائل. والفائز باخر تذكرتين لحفله ديسكو مصر وناصر يوم 30 مايو في برميلان مول بزايد هو محمد عبد المعز. صراحة يا محمد انت عملت اللي عليك وزياد. يعني انا اصلا كنت فاكرك هتكسب في الراوند التاني وحصل ان باندا سبقك, ولكن بصراحة يعني well done. اتمنى تستمتع بالحفلة انت وزوجتك الجميلة ويبقى يوم جميل. في حد هيكلمكو ان شاء الله بعد البرنامج, انا هسايف نمرتك وفي حد هيتواصل معاكو عشان تعرفوا هتاخدوا التيكتس ازاي. وهنطلع بقى نسمع اغنية احتفالية ونرجع تاني على طول.

لك بصراحة، بس هي بتبقى أرقام، هنعمل إيه طيب؟ ومحمد عبد المعز بصراحة عشان أبقى صريح معاك، هو بادئ من أول لينك خالص أساساً، يعني أنت دخلت في تاني لينك، فعشان كده هو ده اللي عمل الفرق، وفرق بينكم ما كانش كبير جداً لأن هو اختفى مننا لينك محمد عبد المعز. بس هي دي بقى اللعبة للأسف، يعني بتضايقني أنا شخصياً في الحكاية دي. هقول لك على حاجة يا إناوي بجد والله، هقول لك على حاجة بس ما تاخدهاش كوعد، أنا مش بوعد على الهوا. أنا هاخد نمرتك وهسيفها عندي هنا، وهبعت لانرجي عندنا هنا في الإدارة، يعني لأن ساعات ممكن يظهر تيكت زيادة كده أو كده، ولو حصل ده أو يعني بجد حوصي إن التيكت دي هتروح لأحمد إناوي. إيه رأيك؟ عشان أنت بصراحة برضو أنت شاركت في البرنامج جامد جدا، ومحمد عبد المعز بيقول لي شكرا يا مارو بنحبك والله، يعني اتمنى والله تبسته وباندا، ولما تقابلوا بعض بقى ايه يعني ضربوا بعض هناك بقى يعني عشان، ويعني بصراحه انا المسابقات دي بتقعدني على اعصابي قوي بصراحه، بس هي دي المسابقات للاسف، فيها مكسب وفيها خساره، واتمنى يعني اتمنى الناس ما تزعلش يعني بصراحه يا إناوي، يعني مش عايزك تزعل مني وبجد اللي انا بقوله لك ده انا هعمله، هبعت رقمك ليه عندنا للناس اللي ماسكه المسابقه، وان شاء الله ممكن فعلا لو ظهر التيكت او تيكتين هيبقوا من نصيبك. نطلع نسمع اغنيه بقى ولا ايه؟ نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي ست نقلات مع أحمد الوكيل. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس.
1: ويرجع لكم تاني، انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. إناوي بيقول لي حبيبي مروان انا كده كده بحبك من زمان جدا وما اقدرش ازعل منك. إناوي انا بجد حقيقي انا بعت اسمك على الجروب ورقم تليفونك عشان لو ظهرت اي 2 تيكتس زياده او حد مثلا حتى من بتوع انرجي قرر ما يروحش بجد هتبقى من نصيبك، عشان انا ما بحبش حد من المستمعين يزعل. رأفت عشان رأفت كان داخل في الاواخر وبصراحه كان داخل يسيطر يعني، قال لي طب ما تبعت رقمي مع إناوي، انا كنت سايق ما عرفتش ابعت. والله استاذ رأفت يعني لو هنقارن عدد الرسائل، لا هو بصراحة يعني محمد عبد المعز وإناوي ويسري وباندا وإيمان في أول الحلقة، لا كانوا بعتين عدد مرعب. في رسالة بتقول عمال أطلب حاجة لشامي مش بتشغل لي، بقى أزعل منك بقى ولا إيه؟ خصوصا إن اسم البرنامج كان الكلمة الإكس بيقولها، مش فاهم حاجة. هو كان بيقول لك بجد ولا إيه؟ محمد يسري بيقول لي شكرا جدا ليك يا مارو، انت اصلا من الشخصيات المفضله ليا. والله يا يسري انت جميل، وانا اصلا بحب اسم محمد يسري ده، لان اعرف اتنين محمد يسري الاتنين يعني خطار. طيب يا جماعه، للاسف وقتنا خلص. مارو انا زعلان، انا لسه فاتح حظي وحش. يا عمرو يا وكيل يا حبيبي يا عمرو. ده عمرو وكيل ده برضو من شخصياتي من اصدقاء البرنامج الجمال، معلش تكيد في الوقت بدل الضايع. طيب يا جماعة أتمنى تبسطوا، اللي معرفش بقى يكسب النهاردة يعني التيكتس هتبقى موجودة، استنوا بقى عشان أقول لكم كل تفاصيل الحفلة، بحيث ان ايه اللي عايز بقى يجيب التيكتس. لحظة واحدة يا جماعة كده عشان برضو ايه نبقى قلنا كل حاجة. طيب اول حفلات الصيف 2026 في اكبر مول بالشيخ زايد اللي هو برميلان مول، هيبقى فيه ديسكو مصر وناصر، وهيكون يوم 30 مايو ربع ايام عيد الاضحى في برميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. ده بروت يو باي كيلوباترا جروب وتنظيم جريلا زون، واحنا اوفيشال راديو سبونسر انرجي. اللي حابب يشتري التيكتس يخش على تيكتس مارشي، ان شاء الله هتلاقوا التيكتس، يا رب ما تكونش سولد اوت، بس يعني خشوا اشتروا دلوقتي، هتكون ربع ايام العيد. اسمعوني كل يوم خميس من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.

عندي خبر عاجل، خبر عاجل. لو إناوي لو لسه بتسمع هذه الحلقة، في تكتين جولك يا حبيب قلبي، عشان بس ما تزعلش، في تكتين، في حد هيكلمك بعد البرنامج إن شاء الله ينسق معاك. هنرجع تاني نسمع الأغنية. باي باي.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل.
1: مساء الفل على كل اللي بيسمعونا وبيسمعوا انرجي 92.1 وحلقه جديده من ست نقلات معكم احمد الوكيل. والنهارده الخميس والساعه دلوقتي 6 وقاعدين مع بعض لغايه الساعه 7. والنهارده جه في دماغي موضوع كده حبيت ان انا اتكلم معاكم فيه الحقيقه، لان هو كثر الهبد، يعني كتير كلام كتير جدا بيتنطور في فكره المعتقدات الخاطئه اللي احنا بنبقى فاكرينها او بنبقى فاهمينها او بنبقى حاسين ان دي في حاجات كده بيعلموها لنا، هل هي صح ولا غلط. في معتقدات واساطير خاطئه عن العربيات. فانا النهارده هدفي ان انا اتكلم معاكم على بعض الحاجات اللي احنا فاكرين ان هي لو عملناها هنبقى صح، ولكن هي في الواقع غلط، يعني ما لهاش اساس من الصح. شويه حاجات كده هتفاجئكم، فاسمعوني في الساعه اللي جايه دي هنتكلم عن المواضيع دي مع بعض. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع نبدا اول نقله في الست نقلات.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: النهارده احنا بنتكلم في ست نقلات عن المعتقدات الخاطئه اللي الواحد بيبقى فاكر ان هي صح ولكن هي غلط وملهاش اساس من الصحه. واول حاجه هتكلم معاكم فيها عن الموضوع ده هو حوار تسخين العربيه. طبعا في ناس كتير جدا بتقول لك ان انت لازم تسخن العربيه قبل ما تتحرك، يعني تسيب العربيه دايره حبه وتسيبها شويه كده لغايه ما تسخن وبعد كده تتحرك. وطبعا ده معتقد مش صح، يعني انت طبيعي ان انت يعني انك تسيب العربيه دايره بس مش لحد ما تسخن وتبقى خلاص سخنت وتمام فتتحرك، لا. والمعتقد الصح انك انت المفروض تسيب العربية من 30 ثانية لدقيقة بالكتير قوي على ما تقعد كده تظبط قعدتك وتربط حزامك وتظبط مراياتك وتروق كده على حالك. على الفترة دي بقى بيبقى السوائل ايه بدأت تاخد دورتها الطبيعية، اول ما الدنيا تبقى تمام تمشي واحدة واحدة كده لحد لما المؤشر بتاع الحرارة يوصل للحرارة الطبيعية، فساعتها ايه تسوق براحتك. فده الصح انك انت ما تفضلش واقف مستني، انت اتحرك عادي بعد كده نص دقيقه ولا حاجه تكون زبطت الامور، نكون كل حاجه دخلت في يعني خدت مجراها الطبيعي في السوائل، وبعد كده ايه لما درجه الحراره توصل للدرجه المظبوطه دوس بقى شوف انت عايز تعمل ايه براحتك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. في الجامعة البريطانية في مصر طموحنا ملوش حدود، ودلوقتي بنعلن عن شراكة عالمية مع جامعة كوينز في المملكة المتحدة، عضو مجموعة راسل ومن أفضل الجامعات حول العالم، وده في برامج كليتي طب الأسنان والصيدلة عشان تبقى بمعايير عالمية وجودة أكاديمية، ودي مجرد البداية، وهيكون عندك فرصة تكمل الدراسات العليا في بريطانيا وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير إن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215-426-878.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي دي رقم 1 في الاجهزه المنزليه الذكيه.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: 90 بوينت 1 المزيكا لعبتها.
1: جديد علي لوكا وحازم هاني على انرجي. بسأل ليه؟ انا

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: لسه تسمعوا ست نقلات، والنهاردة بنتكلم عن بعض المعتقدات الخاطئة الغير حقيقية في عالم السيارات. وكلمنا اللي فاتت عن فكرة حوار تسخين العربية، انك تفضل قاعد مستني العربية لغاية ما تسخن وبعد كده تتحرك، ده طبعا غلط. الحاجة التانية ان في ناس بتقولك هل التكييف بيستهلك بنزين اكتر، انك انت لو مشغل التكييف العربية تستهلك بنزين اكتر. والله هو المعتقد ده يعتبر صح نسبيا، ولكن في حاجة بقى انتم مش فاهمينها، ان فكرة ان التكييف بيستهلك بنزين ده بيتعوض بحاجة تانية. انت دلوقتي لو ماشي يعني فاتح التكييف وقافل الإزاز على طريق سريع، فانت معاكش بنزين فعايز توفر بنزين، فهتروح قافل التكييف وفاتح الإزاز. ده بقى هيعمل مشكلة جدا، لأن العربية هيبقى فيها مقاومة هواء، فالعربية هتستهلك طاقة أكتر من المحرك علشان تفضل ماشي، لأن الهواء وانت ماشي على الطريق بيخش جوه العربية وبيمنع أو يعني بيأثر على المقاومة الهواء والإيروداينامكس بتاعت العربية. يعني من الآخر العربية بتمشي بشكل أريح وبتستهلك بنزين أقل لو أنت فاتح التكييف على درجة قليلة وماشي على الطريق وأنت قافل الإزاز. ده أحسن من أن أنت تبقى أنت فهمت، أنتوا فاهمين أنا بقول إيه صح، عشان ما بقاش بكلم نفسي بس. فدي تاني، ده تاني معتقد. في لسه معتقدات تانية خاطئة حبودة كتير قوي.

0: انتو بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: طيب حاجة كمان بقى بنتكلم عليها النهاردة في المعتقدات الخاطئة، وهو فكرة حجم الموتور والقوة اللي طالعة من الموتور. طبعا في ناس بتقيسها كده، يعني مثلا تلاقي عربية مثلا 2000 سي سي وعربية تانية 5000 سي سي، فيقول لك طبعا ال 5000 سي سي اسرع من ال 2000 سي سي. او مثلا لقوا عربيه 300 حصان ولقوا عربيه 200 حصان، فيقول لك دي اسرع من دي او دي اقوى من دي او دي. هو الموضوع ملوش علاقه، او يعني مش ملوش، هو ليه علاقه طبعا، بس قوه الموتور مش هي الحاجه الوحيده، او مش هو العامل الوحيد اللي بيتحكم في سرعه العربيه، على قد ما في عوامل كتيره تانية. الوزن، النقلات، الفتيس نفسه بنقلاته عامله ازاي، بيساعد على العربيه ان هي تبقى العزم بتاعها حاضر ولا لا، الدفع نفسه، العربية دي دفع أمامي، دفع خلفي، دفع رباعي، كل ده بيفرق. فما تتخضش ان انت تبص، او مش اول حاجة تجري عليها لما تيجي تشوف عربية، تبص تشوف العربية دي بتطلع ارقام عاملة ازاي في القوة، لان ده طبعا عامل، ده اكيد عامل، لكن في عوامل تانية ممكن تخلي عربية اقل في الارقام ادائها احسن من عربية ارقامها كبيرة. ويقودوا حكمة العربيات الامريكاني مثلا، عربيات الامريكاني ارقام كلها في الهواء بسبب ايه، عوامل كتيرة جدا. فلا تنخدعوا بالارقام،

0: انتو بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: بنكمل كلامنا النهاردة في المعتقدات الخاطئة اللي ممكن الواحد يبقى فاكر ان هي يعني صح وهي غلط. دي بقى مهمة جدا بقى. بيقول لك لما تبقى واقف في الاشارة بتبقاش بقى عارف

0: خليك دايس فرامل وخلاص. لكن لو طولت بقى ووقف في زحمة وبتاع أكيد يعني مش دايس فرامل. فدي برضو من النقطة أو النقطة المهمة جدا اللي كنت حابب أوضحها برضو.
1: جديد على انرجي كارول سماحة طمني.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها

نبهة دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو إنرجي 92.1 مزيكا لعبتك.
1: نازل يسهر وسط السين، علي ياخد قرصين.

0: أنا مروان يونس، اسمها أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو أنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
1: بعد نومه جه على غفلة عايز يمشي فوق.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
2: المعتقد الاخير اللي معانا النهاردة هو فكرة ان انت تفويل العربية، ان ناس كتيرة جدا بتبقى محتارة تقولك انا هفول العربية عند اول تكة ولا زود، عند اول تكة ولا زود. لا، ده يعني عند اول تكة ده الافضل، عشان ده اصلا الحد المظبوط بتاع العربية بتاعك. وبعدين الكام لتر بنزين اللي بيزيدوا بعد التفويله دول هم دول اللي يفرقوا معاك قوي قوي يعني، وبالذات كمان لو الجو حر فدول بيعرضوك لبعض الخطوره. مش هخش في تفاصيل الخطوره بتاعتها ايه، لان طبعا ايه مش عايز اهبد قوي، بس انا عارف ان انت كده يعني ده بتزود الضغط في التانك، فدي كده حاجه يعني ملهاش اي لازمه من الاخر. فانت لما يقول الراجل في البنزين يقول لك افول يا فندم اول تكه ولا كمل، لا اقول له اول تكه وخلاص. مش ساعات الواحد بيطمع يعني، ساعات بحس ان انا ايه، لا زود لي شويه عشان العربيه تمشي اطول، بس لا الموضوع ده ما بيفرقش كتير قوي. فاول تكه هو افضل حاجه للعربيه.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: النهاردة في ست نقلات كنا بنتكلم عن معتقدات خاطئة في السيارات والحاجات اللي احنا الناس بتبقى يعني مش عارفة ايه الصح فيها، وطبعا الهبد كتير بيكتر في الموضوع ده، فانا قلت اوضح بعض النقاط البسيطة جدا اللي هي ممكن تخلي الواحد مبقاش محتار، لان طبعا زي ما انتم عارفين كل واحد بيحب يقول رأيه، بالذات في التجمعات العائلية تلاقي دايما خالو احمد او خالو متولي مثلا تلاقيه طالع يقول لك شويه حاجات كده، مش يعني ايه يا خالو يعني مش لازم، واخد بالك ازاي. فانا حبيت ان انا اوضح بعض الحاجات، انا اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه المعلومات، وكنت معاكم احمد الوكيل، سلام.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا عارف بنخسر مين؟

0: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا. عارف بنخسر مين؟
1: دي حلوة صح.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

آخرة صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

نبهة دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لا.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم 1 في الاجهزة المنزلية الذكية.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي عطار في حتة تانية.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد على Energy أحمد جمال. يا ألف أهلاً.

تصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي أخرت صبري مع صبري زكي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعاده على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها النهارده الخميس يوم التهيس، وكله يفرح ويهيس باذن الله. معدنا مع ساعتين من الاغاني الشعبيه الشاي اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.100، لانكم بتسمعوا اخلد صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.100 ورقم رسائلنا، و3 8 3 5 2 7 7 و 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدمه خفيف. ربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا، كل سنه وانتم طيبين وبالف خير وسعاده بمناسبه هذه الايام المباركه اللي ربنا يعدها علينا بالخير واليمن والبركات يا رب. ان شاء الله تبقى ايام كلها بركه وخير وفرحه. دي الحلقه الاخيره قبل العيد في اخره صبري. طبعا احنا مكملين معاكم فوق يا كبير باذن الله، وبرامج انرجي مكمله معاكم لحد ان شاء الله يعني حد واتنين هنبقى معاكم يوم الثلاثاء في تعرفات كل عام وانتم بالف خير وسعاده. ولكن دي الحلقه اللي قبل العيد في اخره صبري. كل عام وانتم طيبين، ما تنسوناش من صالح دعائكم، ويا رب ان شاء الله تبقى ايام مليانه خير وبركه عليكم جميعا باذن الله. ولكن قبل ان نبدا، قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. اعلى بالمزيكا نجم المكسر.

كل سنة وانتم طيبين واحلى عيد على قلبكم باذن الله، وان شاء الله تبقى ايام سعيده وكله يبقى مبسوط وسعيد وفرحان كده باذن الله. واللي له حد في الحج يرجع بالف سلامه ان شاء الله، وحج مبرور وذنب مغفور على الجميع باذن الله. واللي هيذبح يتبسط بالذبيح، واللي هيجي له لحمه هديه يتبسط، واللي هيشتري قطاعي اهلا وسهلا يا رب. كلنا نبسط اهم حاجه، ونبقى بالف خير وسعاده يا رب. الولاد يكونوا خلصوا امتحانات على خير، اللي منهم خلص واللي منهم لسه مكمل ربنا يكرمه باذن الله. الرسائل بدأت تيجي، وإن شاء الله اللينك اللي جاي هنبتدي نقرأ الرسائل. بس اديكم في خلفية عن الامتحان، تعرفين ان العيد بيخش وبتخش مع الأفراح، ربنا كتر أفراحكم يا رب، اللهم أمين. في أمريكا عملوا تقليعة جديدة ولكنها موفرة جدا. الجيل بتاع جين زي الشباب الصغيرين بقوا يعملوا إيه؟ لما يجوا يخطبوا بعض أو يتخطبوا أو يعني يرتبطوا، ما يجيبوش بقى دبلة أو خاتم، يرسموا تاتو قلب عند الصباع بتاع الدبلة أو الخاتم بدل الشك. فهل الفكرة دي تمشي عندنا؟ هل ممكن حد يوافق بالشكل ده، انك ترسم تاتو مكان الدبلة او الخاتم وما تجيبش شبكة خالص؟ على 92.100 مستني كل رسائلكم، و 3835177178، وهنلعب ما تقولش اللي عايز ان شاء الله، وهنقرأ الرسائل ان شاء الله لما نرجع. مستني كل رسائلكم على 92.100، وكل سنة وانتم بألف خير.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: عدنا إليكم وسنبدأ بأمر الله وفضله. عايزين نسلم على كل بعتولنا على 92 100 رقم آخر 711 بيقول ما ينفعش طبعا طبعا ما ينفعش طبعا. دي المقصود بيها الموضوع اللي أنا فتحته واللي هو في أمريكا عملوا تقليع كده الشباب الصغيرين إنه بدل ما يجيبوا شبكة يرسموا تاتو قلب مكان الصباع اللي بتحط فيه الدبلة وما يجيبوش لا شبكة ولا خاتم ولا ألماز ولا ذهب ولا فضة. فاهمني؟ فالموضوع ده يمشي معك ولا لا؟ بعتولنا الإجابة على 92 100. صباح يا صبري، عايز اخش معاك. ابراهيم اعتقد معانا، ابراهيم على التليفون. ازيك يا صبري؟ كنت كام؟ طيب ابراهيم مش معانا على التليفون، هنحاول ناخده كمان شويه. ازيك يا صبري؟ انا كوسان. طيب انا سيف، عايز اسمع رحمه محسن. مساء مساء يا ابو سيف، مساء الفل عليك يا سيف. نسيت اقول لك كوسان. طيب بمناسبه عيد الاضحى، مختار مساء الفل عليك يا مختار. مساء الفل. انا مختار، النايب بتاعك حلو قوي. انا خلصت امتحانات امبارح عشان اعرف اسمعك حبيبي. يعني خلصت امتحانات مخصوص عشان تعرف تسمعني. ربنا ينجحك ان شاء الله ويكرمك انت والجميع باذن الله. ومعانا الاستاذ سعيد. الو.
1: السلام عليكم استاذ صبري.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سعده؟
1: الحمد لله والله بخير. انت عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب.
0: وانت بالصحه والسلامه والبركه والخير يا رب.
1: ربنا يديك الصحه والخير على الامه الاسلاميه كده والنم والبركات دايما كده
0: يا رب. يا رب اللهم امين يا سعيد، اللهم امين. انت كنت بتكلمني من البرلشين صح؟
1: طبعا ايوه.
0: شفت؟ فاكر انا ازاي؟
1: انا فاكر والله حبيبك استاذ. انت والله بحبك، والله بحبك لله لله.
0: بحبك الله يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب ويعزك
1: وربنا يديك الخير كده من هنا العالم كله كده يا رب. بس انت تستاهل كل خير والله،
0: ربنا يعزك. الله يخليك. قول لي بقى دلوقتي، سمعت انت السؤال؟ بيقول لك في امريكا بدل ما يجيبوا شبكه بيقوموا راسمين تاتو مكان الصباع اللي بيتحط في الدبله. يرضي الكلام ده ولا ايه؟
1: يا ريت والله نعمل كده. يا ريت
0: يا جدع،
1: يا ريت والله نكسر الجواز على بعض. يا ريت.
0: انت خاطب ولا متجوز ولا ايه؟
1: لا انا خاطب.
0: لا انا خاطب.

0: شفت وقعت ازاي؟ ادي اخرة الخطوط.
1: انا ما بلعبش عادي.
0: انت بتلعبش؟
1: لا لا
0: يعني انا وقعتك كده من غير ما تقلت والله ما اعرفش بجد يعني مش مش
1: لا مش ولا حاجه بالصبر.
0: جبت شبكه بقد ايه بقى فاكر ولا مش فاكر؟
1: جبت ب50
0: ألف. ب50 دلوقتي بحسب دلوقتي بقت معقوله قوي. ربنا يا ابني يكرمك وييسر لك امرك كده ان شاء الله.
1: ربنا يديك الصحه والصبر. ربنا يديك الصحه.
0: الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك.
1: انا عندنا يا ريت والله ان احنا نيسر على بعض وتيسير حلو. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما قال اكلونا مهر اكثرونا بركه.
0: طبعا. نحاول نيسر على بعض. يعني نفسي والله يسمعوا الحديث ده كويس.
1: يا ريت والله.
0: والله العظيم.
1: والله فعلا ان احنا مش بالحاجه مش بكثر الحاجه. انا أيوة. في ناس كتير بتتجوز عندنا في الصبر حاجات وكنت حاجاتنا اصلا ما بتجيش. انت هتقول ايه؟
0: صح صح صح. ربنا ان شاء الله يجيب الخير باذن الله.
1: خير ان شاء الله. خير
0: حبيبي. نورتني يا حبيبي. معرفة سنة. معنا اسراء على التليفون الثاني. الو.
2: يا نعم.
0: اهلا وسهلا. انت خلاص حجز اول تليفون كده على طول؟
2: لا انا بقيت الثاني
0: لا انا بقيت الثاني. امسك يا ابني دي على طول. اهزل على طول. على ريق الغيار كده. على غيار الريق.
2: على فكرة احنا مش كده على فكرة. يعني انا لسه بقول يا هادي.
0: ماليش دعوة. ماليش دعوة.
2: انا حتى عايز اقول لزمالك مبروك يا زملكاوية حبايبي.
0: انا ودي طيبة. والف الف مبروك لنادي الزمالك العريق.
2: اه.
0: هي بقى شوية الزملكاوية يفرحوا من نفسهم يعني. ولا منهمش نفس.
2: مولي. ما انت لازم توقعني كده تاخدني كده في دوك.
0: الحمد لله. الحمد لله.
2: الله زمان يعني.
0: المهم بالنسبة لموضوع الحلقة انت رأيك كيف الموضوع ده؟
2: لما انا هقول بقى براحتي اكيد طبعا. لا مش موافق خلاص. انا وقعت كده كده.
0: ف التاتو ما توافقيش ان يتعمل تاتو مكان الدبلة؟
2: لا لا لا لا ماليش فيه.
0: تاتو قلب ظريف.
2: انا الدبلة ما فيه. انا ممكن اقلبها بخناقة دي.
0: طب وإذا كان الدبلة بس؟
2: نعم.
0: إذا كان الدبلة بس من غير حاجة تاني؟
2: ماليش فيه. هي كده دبلة مش مشكلة. بس هي حاجة. لكن تاتو ففي شيء ممكن يعملوا تاتوهات يعني.
0: أنا عارف. وبعدين لا قدر الله لو اتفسخت الخطوبة ده مسح التاتو ده مشكلة.
2: بالظبط كده. لا خلينا كده. كده احنا ماشي. زي ما احنا يعني. بدي. بعدين معلش الأمريكان أو الأجانب حتى لو تنزل على موضوع الشبكة او الكلام ده زي حالتنا بس في حتة بقى فيهم يعني صعبة شويتين ثلاثة ألا وهي ان لو انفصلوا يعني هتخلي وعيته سودة بلاك بلاك بلاك بلاك. فاحنا نعتبر حماق ببعض حتى لو بنجرجر بعض في المحاكم. فكده حلو بقى. احنا كده يعني قفلين علينا بابنا وملناش دعوة بالتكوس الغريبة اللي بتدخل لنا دي.
0: ربنا يصلح لك الحال يا أستاذة إسراء ونورتينا وكل سنة وانت بألف خير.
2: وانت طيب يا أستاذ صبري ويسعدك يا رب وكل حبايبك كده يا رب يا أستاذ.
0: يعيش ربنا يكرمك يا رب. متشكر جدا جدا يا إسراء نورتينا. مع ألف سلام. مع السلامة. لسه مستمرين معاك ومستنيين كل رسائلكم على 92-103-8-357-178 ونلعب ما تقولش لا للي عايز. هل توافق على هذا الاقتراح اللي بدأ يطبق في أمريكا من بعض الشباب صغيري السن بوضع تاتو في مكان الخاتم بتاع الزواج وعدم المجيء بأي نوع من أنواع الذهب أو الفضة؟ ها؟ على 92 مستني كل رسائلكم.

0: 101.1 المزيكا لعبتها.
1: عدنا إليكم مرة أخرى ومعنا تليفونين وهعيد عليكم السؤال تاني بتاع النهاردة. بعد كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا فيها ويا رب عيد أضحى سعيد عليكم، وتحية لكل أصدقائنا اللي امتحنوا وخلصوا امتحانات، يا رب كل الامتحانات عدت على ألف خير بإذن الله. وسؤالنا كالآتي: في أمريكا طلعوا تقليعة جديدة وهي إنهم بدل ما يجيبوا خاتم للزواج، انتوا عارفين ما بيجيبوش دبلة، هم يعملوا تاتو قلب كده مكان الخاتم، فكده ايه يعتبر هما الاثنين مرتبطين بقى بشكل القلب بقى والرسمة اللي هيرسموها على الخاتم. فهل تعتقدوا في ظل هذه الظروف الاقتصادية ان ده يمشي معانا ولا ما يمشيش معانا؟ معانا الاستاذ ابراهيم. الو،
2: ده كبير.
1: ازيك يا سيد ابراهيم، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب.
2: وانت طيب يا جدول، عليك الايام الجايه
1: يا رب. اللهم امين، احنا وانت باذن الله. شايف ايه بقى؟
2: انا شايف ان الاقتصاد احسن طبعا، لنوفر
1: يعني تاتو يمشي الحل.
2: انا مش تاتو، ممكن نمشي بدبلة فضة.
1: دبلة فضة للعروسة ولا ليك انت؟ نحدد.

0: الاثنين يا باشا.
1: الاثنين ده بالفضة؟
0: أكيد.
1: وفكرك الكلام ده يمشي؟
0: يعني يا ريت. أنا خلاص أنا اتجوزت.
1: أنت اتجوزت، لو عاد بك الزمن وانت متخيل بقى شكل حماك وحماتك كده والأسرة اللي انت مناسبها، هل ممكن لو كنت دخلت عليهم وقلت لهم دبلتين فضة ونمشي الحال كانوا ممكن يوافقوا؟
0: لو عدى لو رجع بقى الزمن تاني مش هعملها اكيد يا عم صبري.
1: الدنيا وقتها كانت لطيفة عن كده يعني ولا مش هتعملها ليه؟
0: لا مش هعملها.
1: لا مش هعملها.

0: بس يا ترى مش هتعملها ليه؟
1: خلاص بقى ما ناكل ايش يا عم صبر الله يبارك لك.
0: اه طبعا طبعا طبعا ما ينفعش
1: ناكل ايش يا عم صبر،
0: ناس غاليين ولازم نعزهم.
1: اه
0: هما جنبيك؟
1: لا اكيد لا، هما جنبي
0: انا
1: في الشغل يا بابا.
0: الشغل يعني هو ولا حاجه مش ناقصين؟
1: لو في البيت كان زماني يعني يلا الحمد لله. الحمد لله تجيش
0: حليمة ربنا يوسع عليك ويرزقك ان شاء الله كده وتملى لها ذهب تعابين، عارف انت التعابين بتاعت الذهب دي، ربنا يكرمك كده وتملى وتجيب لها كردان وتجيب لها خلاخيل وكل حاجه
1: كتير قوي كده منين ده كله
0: يا سيدي. ربنا يوسع عليك، بس ربنا بس هي كون واحده هتلاقي كل حاجه موجوده.
1: الحمد لله ربنا يبارك لك يا رب.
0: حبيبي حبيبي كل سنه طيب يا حبيبي.
1: وانت طيب عم صبري، وضع لك يا مدير
0: وتلزينك
1: في طلب بس.
0: اتفضل يا حبيبي.
1: كنت عايز اسمع اي حاجه لاحمد عامر.
0: احمد عامر حاضر عندنا الاثنين. انا اعتقد ان اغاني اترفعت، بس يعني لو موجود حاجه لاحمد عامر نشغلها. حاضر
1: يا باشا. مش موجوده ممكن عدويه.
0: حاضر عندنا الاثنين
1: حبيبي يا كبير.
0: حبيبي نورتني.
1: حبيبي وضع لك
0: الله يخليك يا حبيبي ربنا يخليك. معانا الاستاذ عزه اعتقد.
2: مساء العسل يا استاذ صبري.
0: يا مساء الفل والجمال. كل
2: سنة وانت طيب. وانت طيب وبصحة وسعادة، والسنة الجاية كده تكون على عرفات يا رب، وربنا يولغك وقفة عرفات
0: يا رب. أستاذ أحمد وانت والجميع يا رب.
2: أستاذ أحمد تجيب لعروستك هدية خروف يا أستاذ أحمد على الهواء. هو
0: ترسل
2: عروستك اه خروف هدية.
0: خروف لعبة قصدك، العروسة اللطيفة دي
2: يجيب لها هديه خروف تذبحه بقى يضحي
0: يجيب لها هديه خروف. حد يجيب هديه خروف؟ انت اخرى
2: اه
0: هو خروف هدية. بكام دلوقتي عشان يجيب هديه خروف؟ هو
2: المشكله يعني 13 14 خساره فيها.
0: انا عارف 13 14 خساره فيها يا ابني، توكل على الله. سيب البرنامج دلوقتي يقول لي خساره ليه انا؟ هم اكيد ان شاء الله ربنا يهديهم ويذبحوا وهو يروح ياكل عندهم الخروف بقى باذن الله.
2: يا رب يا رب في حاجه النبي يا رب.
0: رايك ايه في هذا الاقتراح الامريكي؟
2: بص إيه؟ بقى هقول لك على الموضوع الجميل بقى.
0: اتفضل.
2: ما يرسموش تاتو في دهب صيني بيتبيع، يعني يجيبوا دهب صيني عادي، ايه المشكله يعني؟
0: هو الدهب الصيني ده بقى الناس هتدفع فيه فلوس، وبعدين ده يعتبر قصاد الناس غش، واخد بالك؟
2: دهب صيني ايه المشكله؟ ما فيش مشكله.
0: ايوه الناس كده هتبقى فاهمه ان هو دهب وداخلين على غش وبتاع، انما بقى فكره انها تعمل تاتو في الصباع اللي يعني نوع من انواع المعزه.
2: احسن من التاتو، الدبله باينه لكن التاتو هيتمسح.
0: هيتمسح ازاي؟ ما ده بيثبت ده مسحانه بخراب بيوت. هو في حاجات في التاتوهات بتتمسح على طول؟
2: هو يعني حد هيمسك الدبله وهيدور على الذهب من القشره؟ اهو ذهب
0: يعني
2: صفره وجميل
0: كنوع من انواع الضمير، ان هو يعني نوع من انواع الغش.
2: ما هبقوا متفقين عشان الجوازه تمشي، هم هبقوا متفقين، مش هم نفسهم اللي عارفين. مش مشكله بقى الاخرين يعرفوا ما يعرفوش، هم حرين.
0: انا اسمع ان الذهب الصيني ده غالي صح ولا الكلام ده بالصح؟
2: مش غالي حلو.
0: حلو يعني زي الفضة مثلا ولا أغلى من الفضة شوية؟
2: أرخص من الفضة وشكله ذهب، مش باين إن هو فلس
0: ولا يصدي أو يعمل علامة في الإيد الحاجات دي؟
2: على ما يجي بقى يبيض، يكونوا بقى اتجوزوا ودخلوا عادي
0: يعني بيبيض؟
2: بيبيض اه بس بيبيض بس بعد فترة لو طالوا برفان أو طالوا كلور.
0: اه يبيض يعني المفروض أوه. تحافظ عليه جدا، انما لو صادف مثلا وكانت عند حرم
2: تعمل شغلانه تقلعه، ولما تخلص شغلانتها وهي خارجه تلبسها وحد في البيت
0: هيشوفها عند حماتها، وبعدين حبك معاها تخش تغسل مواعين ولا تشطف حاجه وراح مبيض، هتبقى مشكله كبيره.
2: هي بقى هتكون عارفه هي بتعمل ايه يا صبري، تغسل المواعين هتكون عارفه تقلعها لانها
0: بتخلص. لا خطه ده خطه طويله الامد وموضوع موال كبير قوي.
2: حلوة
0: ولو اتقفش هتبقى فضيحة بجلاجل.
2: خطة جميلة حلوة مش مهم، حتى لو بيضت محدش له حاجة عند حد، تبيض هجيب غيرها برضو زيها عادي.
0: يا بنتي والناس تاكل وشهم ليه؟ ما الصراحة راحة من الأول.
2: ما مش مهم الناس، كلام الناس لا بيقدم ولا أخر.
0: يا سلام
2: 50 جنيه هتجيب 50 جنيه هتجيب بها دبلتين وخلاص خلصنا.
0: كمان هيقتصد ويجيب ده، يجيب دبله بقى وانسيال ويدلع نفسه ب 300 400 جنيه.
2: في ناس بيجيبوا شبكات على فكره، بيجيبوا شبكات وبتبقى باتفاق من العروسه عشان خاطر الناس، مش مهم بقى الناس هتطلع دهب والناس شايفاها بتلمع.
0: يعني انت شفتي حاجه شبه كده حصلت قصادك؟
2: اه والله شفتها
0: فعلا.
2: اه اقسم بالله
0: والله الواحد ما عارف يقول يا ربنا، والله الواحد ما عارف يقول يا ربنا يوسع على الناس كلها يا رب.
2: زغرت
0: لها يا ابني، مش تقف لها يا استاذ احمد.
2: روحي يا شيخ يا استاذ احمد، ربنا يفرح قلبك ويفك شر المرض انت والاستاذ صبري ويفرح قلبكم.
0: ربنا يخليك يا عزه، نورتينا وانستينا.
2: عايز اسمع حاجه لمحمود الليثي بعد اذنك يا صبري.
0: عينينا الاثنين
2: نشغل محمود الليثي.
0: كل سنه وانت طيبه وبالف خير يا عزه. طيبه
2: عم صبري، ايدك تتاجر
0: على
2: السلامه.
0: لا نبروزها لك بقى. الله عزه كسبت يا جماعه النهارده زغره الثانيه يا استاذ احمد.
2: زغرتلي بالنبي زغرتوني.
0: زغرتي المكسب بقى مختلفه. امال ايه؟
2: الله
0: يسعدك
2: يا رب،
0: الله يسعدك
2: يا رب
0: انت، وشكرا يا استاذ. الله يخليك، بسلامه الله، مع السلامه. طيب تعالوا نسمع اغنيه وبعد الاعلانات نعود اليكم مره اخرى ونقرا بقيه الرسائل ان شاء الله.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابل. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبة

0: جديد على انرجي علي لوكا واوكا عارف بنخسر مين.
1: دي حلوة صح.
2: الساعة الثانية من آخر صبري دخلنا في الساعة الثانية وموضوعنا النهاردة زي ما قلنا في أول ساعة في أمريكا بدأوا في تقليعة جديدة وهي أنهم يعملوا تاتو مكان الصباع اللي فيه ختم الزواج أو الدبلة. فإيه رأيك في الموضوع ده أن بدل ما نجيب شبكة والذهب انتوا عارفين الوقت ما شاء الله يعني في الطالع مش راضي ينزل خالص تمام فيعملوا تاتو الشباب تتو على الإدي كل عام أنتم بخير انتهى الموضوع ولا إيه رأيكم؟ من على 92 شريف ناجي من القاهرة كل سنة أنت طيب كلمني مش كل مرة كده إن شاء الله نكلمك. يا اللينك ده يا اللينك اللي بعده يا أستاذ شريف وانت تأمرنا. الموضوع ده شبه عضة الأسد بدل الساعة من مختار العضة اللي كان أيوة عارفة العضة اللي بنعملها بدل الساعة وحتى بيقولك تعالى عبلك ساعة يوم عضة كنا بنعملها للأولاد الصغيرين واحنا نفس الحكاية كنا بنعملها في نفسنا. أستاذ عبد الرحمن إزيك يا أستاذ عبد الرحمن عامل إيه؟
3: الحمد لله تمام
1: كله زي الفل
3: كل صحة حضرتك طيب
1: وانت بألف صحة وخير وسعادة يا حبيبي
3: في العادية.
1: خلصت امتحانات ولا لسه؟
3: لسه للأسف مكمل.
1: لسه مكمل لإمتى؟ كمل لبعد العيد برضو؟
3: إن شاء الله.
1: يا الله يقويك إن شاء الله وتعدي على خير بإذن الله. الامتحانات دي بإذن الله تعدي على خير. انت كنت بتقولي فين العادية ولا انا سمعت غلط؟
3: في العادية.
1: ده عيد لحمة يا حبيبي ما بيدوش عيديات فيه.
3: ماليش دعوة.
1: هو ايه اللي مالكش دعوة؟
3: انا عايز
1: ولا قوة الا بالله.
3: انا عايز عادية.
1: عيد لحمة. ماشي عايز عادية ايه؟ اديك اغنية عادية؟
3: عايز عادية دولارات.
1: عايز عادية فلوس؟ طب انت مش عارف ان انا في البرازيل؟
3: عادي كله فودافون كاش ده.
1: ما عنديش انا الكلام ده وانا ما اعرفش انا الحاجات دي. وبعدين انا انت لو فتحت على نفسي هذا الباب اديت لي كام واحد هدية ان شاء الله مش بدل انت بتديني هدية. مين اللي بيتعب عشان التاني؟
3: ما هو الكبير اللي بيدي الصغير مش الصغير اللي بيدي الكبير.
1: معلش بس الصغير لازم يقدر حالة الكبير. الله
3: بعدين انت
1: لازم كلام
3: انت مذيع
1: اهو هو ده اللي جايبنا ورا بقى. انت مذيع انت مذيع انت مذيع ده هنا فاكرني بقبض بالدولار ما شاء الله ما يعرفوش الخيبه اللي احنا هنقول ايه الحمد لله. ادعي لي يا عبد الرحمن ربنا عشان ما اقولكش ربنا يرزقك زي ما رزقني وان شاء الله كده ربنا يرزقك من واسع باذن الله. الله يخليك. يا ترى ايه رايك في موضوع التاتو ده بدل الدبله؟
3: طبعا يمشي المفروض يمشي عندنا
1: يا جدع.
3: المفروض يمشي عندنا فعلا.
1: يعني انت تروح عادي لاهل بنت من البنات تقول لها احنا هنعمل تاتو مش هنجيب شبكه؟
3: وافقوا
1: يبقى
3: نضطر نجيب شبكه
1: بقى. يعني هترضخ لرايهم
3: هنعمل ايه بقى؟
1: مش هتعتبر ده موضوع نهائي بقى وتقول يا كده يا بلاش؟
3: والله احنا كده كده مش هعملها اصلا. عادي
1: ازاي؟
3: احنا بنفترض انا مش هتجوز بعد الشرطه.
1: ايوه ليه مش هتتجوز يعني؟ هل عندك اي نوع من انواع الموانع اللي تمنعك تتجوز؟
3: ما عنديش.
1: طب امال ايه؟ ليه تحكم على نفسك بحاجة زي كده؟ مش افرض أبواب السماء مفتوحة دلوقتي وما تتجوزش فعلا؟ ده اسمه كلام؟
3: يا ريت
1: ليه يا ابني؟ ليه التشاؤم ده؟ هل في عائلتك مثلا قصة حزينة خلتك تحكم على نفسك بكده؟
3: مفيش. بس يعني ليه أجيب واحدة تقول لي هات؟
1: طب افرض ما قلت لك شهات وطلع وشها حلو وربنا كرمك كده وكرمها والدنيا وسعت عليك
3: ممكن كده ماشي. إنما واحدة تقول لهات لا أوبا.

0: والله زعلتني. طب والله انا زعلان بقى، ايه رايك؟ اقول ايه، يلا بقى نصيبنا الحمد لله.
1: طب انا كنت ماشي معاك حلو وكنت عايز اكسب يعني، مش
0: كنت ماشي زي الفل، مش حلو بس وبتتكلم كويس. انا بص احب في اللعبه دي ايه، انك تتكلم عادي من غير بقى لا مش عارف ايه ما حصلش وجو التحقيق ده. طول ما انت بتتكلم عادي وتقولش لا ده جميل، ده انا ببقى سعيد ومبسوط.
1: اشمعنى عزه اللي بتكسب كل مره؟
0: مفيش كل مره، ده المره دي يا حول الله، الباقي كان بالغش بس المره دي بمجهودها.
1: يلا يا رب تخسر المره الجايه يا رب.
0: طب وما هتخليك في نفسك يا ابني، بتدعي عليها ليه؟
1: عشان يا رب. انا ما كسبتش ولا مره من ساعه ما دخلت البرنامج.
0: ان شاء الله تكسب في المرات القادمه باذن الله.
1: كل يوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله. نورتنا يا محمد،
1: حبيت اقول لكم سؤال طيب بس
0: والله. وانت بالف صحه وخير يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. طيب اعتقد ان الاستاذ احمد جاب لنا شريف على التليفون. يا شريف.
2: ايوه.
0: شفت ازاي دي، انا جبناك على التليفون اهو
2: اخيرا. كل مره
0: اتهمنا ان احنا ما بنطلبكش، يعني احنا كل مره انت بتبعت واحنا ما بنكلمكش بذمتك.
2: كل مره
3: بعملها. كل مره ايه ده؟
2: كل مره
0: وقع اللي جنبك على طول لو سمحت بعد اذنك عشان عيني.

0: مع انها كانت بتشهد لي، بس برضو يعني عارف الدناءة في دم الواحد.
1: انا بتكلم اصلا ايه ده.
0: فمين بقى اللي بتتكلم؟
2: خطيبتي.
0: خطيبتك هي اللي بتتكلم؟ ايه اللي بتكلم؟ ايه اللي بتطلبنا كل مرة مثلا؟
2: بتكلم عشان خطيبتي.
0: انت بتتكلم عشان خاطر خطيبتك؟ انت بتسمعناش اصلا احنا.
2: عايزة توقعني.
0: هي عايزة توقعك؟
2: احنا متراهنين.
0: وبتدخلونا ليه وسطكم؟ يعني انتوا عايزين تعملوا في بعض مقالب احنا تدخلونا وسطكم تطلعونا احنا وحشين؟ صحيح بجد؟ يعني هي دلوقتي عايزه توقعك تقوم متصله بيا انا؟ انا مالي؟ وهي كل مره بتبقى معاك وتقول لك كلم صبري عشان تقع؟ وانت مش ملاحظ ان هي وقعت دلوقتي؟
2: بنقعد نلعب اللعبه دي ساعات كتير مع بعض.
0: ومين اللي بيخسر؟
2: انا اللي بخسر كل
0: مرة. انت اللي بتخسر بالذمه؟
2: والله انا.
0: مفيش عندك يعني رباطة جعش كده تصمم على موقفك وما انت يعني وتفضل ماسك نفسك؟
2: ما هي بتوقعني، بتدخلني في مواضيع وحاجات تانية تخليني انسى اللعبة ووقع في الكلام يعني.
0: طيب بمناسبة بقى المواضيع والحاجات التانية، ايه رأيك في موضوع الخطوبة بقى اللي معمول في امريكا ده بتاع التاتو؟
2: هو وحش وحلو في نفس الوقت. حلو عشان توفيرا للشباب وكده. وحش لاني الذهب برضو
1: فرتش لنفسك ليه؟
2: طيب
0: بس بس بس بس تحاول تعكر صفو المكالمة. انا هكسبه على فكرة بالمنظر ده.
2: انا عندهم في البيت في شبر الخيمة يعني ممكن ما تروحنيش.
0: طب خلاص اخسر بقى عشان شكلك ما يبقاش ممكن ينتقموا منك ويكعبلوك على السلم. المهم كمل.
2: الذهب حلو لان سعره بيزيد، فممكن بعد كده نحتاجه مثلا حد
0: نوع من شوف النية الخبيثة. نحتاجه
2: دي حاجة تانية برضه يعني. ايه
0: الواحد يحتاجه ولا تحتاجه تقول لها لا يبقى مش عارف عندنا زنقة وتقوم بقى لحظة

0: يا فرحة أهل خطيبتك فيه.
1: كده
0: بص بص الاحتفال والله ده يعني ده انت لو كنت خدت الدوري كنتش
1: كده. اه ما احنا خدنا الدوري امبارح للأسف. يلا الحمد لله.
0: معلش معلش معلش يا شريف اخواتك فرحوا شويه ما فيهاش حاجه يعني.
1: يلا الحمد لله احنا عندنا 45 وهم من نفسهم شويه.
0: معلش معلش بعد ما فيش داعي تخش بقى في التفاصيل دي خلينا في الخطوبة دلوقتي عشان انت قد اهل مراتك. ربنا ان شاء الله كده يكرمكم والفرح على امتى بإذن الله.
1: احنا بقى لنا 5 سنين كده مخطوبين ويعني
0: بالزمة
1: بإذن الله.
0: 5 سنين صحيح؟
1: اه والله.
0: طولت ليه كده عشان الدهب غالي ولا طولت ليه؟
1: اهو الظروف بقى والضغوطات والغلا والحاجات دي اللي عطلت.
0: الله يعينك يا حبيبي الله يعينك ويقدرك وباذن الله ربنا يقويك وبامر الله بامر الله تبقى جوازه الخير ويكون وشها حلو عليك باذن الله.
1: لا يا وشها حلو الحمد لله.
0: رب 5 سنين واضح ان وشها جميل ان شاء الله ربنا يكرمك.
1: الفكره مش عايزين نروح.
0: انت عارف ان انا بهزر وهي عارفه ان انا بهزر. ان شاء الله ربنا يكرمكم كده ويوسع رزقكم باذن الله. اديهم زغروطه يا ابني ان شاء الله يبقى فرح حلو كده ويتجوزوا.
1: ايوه اهم حاجه الزغروطه.
0: من فضلك قبل العيد اللي جاي تسمعني اخبار كويسه باذن الله.
1: ان شاء الله باذن الله. عايزين
0: اغنيه ان شاء الله. عينيا قول
1: قدام مرايتك
0: قدام. شفت بقى مش هقدر احنا هنا شعبي بس
1: شعبي بس.
0: اه
1: طب حاجة الرضا البحراوي.
0: اه عيني شغلك رضا البحراوي ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: نورتنا يا حبيبي ويا رب كل سنة وانتم بألف خير وسعادة بإذن الله.
1: عايز اكلمك.
0: اه طيب الدين.
2: الو
0: ارتحتي؟
2: ارتحت قوي.
0: وقعتوا الراجل وارتحتوا؟
2: انا واجب معي.
0: ما انت وقعتي قبله يعني ما بتتكلمي ليه بقى؟
2: انا كنت بوقعه.
0: كنت بتوقعي ايه ده انا سامع لا خرمت لي ودني. ده ايه ده سبحان الله يا رب. انت واقعه قبليه اصلا.
2: انا ما وقعتش قبله انا كنت بحاول اوقعه.
0: ما تعمليش بس ايه حريصه دلوقتي عشان انت واقعه قبل من من من من نخش في الموضوع. اهو

0: عشان شريف يرفع راسه وهو نازل على السلم.
1: لا انا على فكره بقى بص انا
0: 3-0 4-0 3 اهو هي كل دي لقات. يلا ان شاء الله ربنا يهنيك ويسعدك كده وتبقى ليله سعيده عليك وان شاء الله نبارك لكم قريب باذن الله.
1: اللهم امين يا رب ان شاء الله.
0: كل سنه وانتم طيبين. كل سنه.
1: بالنسبه بقى لموضوع التاتو والحاجات ديت انا شايفه ان هي مناسبه للراجل اكتر.
0: الراجل يحط التاتو حضرتك؟ لا
1: طبعا.
0: يا سلام.
1: طبعا اصل الراجل ممكن يلا يدبله في اي وقت.
0: شوف الخبز عشان تبقى لازقه في الجلد.
1: بالظبط هو كده
0: عادي يعني ممكن يعمل متعور ويلف عليها سوليتيب. هي حكايه
1: لا ما هيتفتش عادي
0: هيتفتش. طيب اعوذ بالله بقى يا اخي الستات دول لازم يبقى عندهم تفكير كده رايح في حته الواحد مش فاهمها. يلا ربنا يقويكوا علينا ويقوينا عليكم ان شاء الله. نورتينا وباذن الله باذن الله كده نفرح في فرحكم باذن الله. والف الف مبروك كل سنه طيبين
1: وانت طيب.
0: يلا سلام عليكم. الف سلام. طيب نعود اليكم عشان نقرا الرسائل ونكمل تليفوناتنا ان شاء الله بعد الاغنيه اللي جايه والاعلانات. وكل عام وانتم بخير.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك اغاني من زمن فات.
3: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
2: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: إليكم مرة أخرى، ولكن معنا الآن الأستاذة إحسان. يا إحسان،
1: إزيك يا أستاذ صبري؟
0: ازيك يا احسان؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه.
1: كل سنه وحضرتك طيب
0: وانت بألف خير وصحه وسعاده، ربنا يكرمك يا رب.
1: وانرجي عيله انرجي بخير ان شاء الله،
0: ربنا يكرمك يا رب ويعزك يا
1: احسان. استاذ صبري،
0: نعم،
1: عقبال حجه ليك، حجه ليك
0: يا رب يا رب، لينا جميعا يا رب
1: يا رب يا رب يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. قولي لي بقى يا احسان، سمعتي موضوع الحلقه ولا عيدهولك تاني؟
1: لا سمعته بصراحه يا استاذ صبري، بس
0: لا سمعت.

0: يعني ينفع يعني يا استاذ صبري الكلام اللي
1: حضرتك ينفع امال ايه ما ينفعش هو يعني هو يعني
0: لما يخش
1: هي تحلى القعده غير بكده
0: ها
1: هي تحلى القعده غير بكده
0: لا ما ينفعش الكلام ده
1: اديك شفتي قلت لا تاني اهو شفتي بقى
0: ما ينفعش
1: قولي لي بقى قولي لي بقى ما يعني انت بالنسبه لك موضوع ال بتاع ده التاتو ده ما ينفعش
0: ما ينفعش طبعا لان استاذ صبري ده كلام ما يخشش العقل طبعا بقى ينفع اجيب حنه تاتو
1: عشان النفقات يا احسان
0: وبعدين
1: النهارده الدهب غالي
0: معلش برضو يعني ده يعني حاجه بسيطه بتفرح ده ملبسه بتفرح اللي بيجيب بيجيب مقامه يا استاذ صبري معلش
1: ايوه ما هي الملبسه بجنيه انما الذهب بيشوفي بكام دلوقتي
0: يا ساتر على البخل يا استاذ صبري يا ساتر
1: مش قضيه بخل في شباب يعني عندها مشاكل تعبانين. كبيره في حاجات ثانيه
0: تعبانين والظروف مش قد كده مش احسن
1: الله ينور عليك يبقى نسطرهم بقى ولا نقعد نستنى بقى في الدبله والمحبس والسير الكتينه
0: ان شاء الله حتى دبله استاذ صبري يعني يعني هي دبله هتضلعه
1: خلاص يا
0: بس ما ينفعش الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه ده
1: ماشي ما احنا بنهزر ما تاخديش الموضوع على صدرك كده خلاص احنا بنهزر
0: لا لا يا استاذ صبري والله لا لا
1: خلاص
0: يعني
1: خلاص
0: حتى لو كان جد
1: عايزه بقى ما ترضيش بقى لما يجي لك حاجه زي كده قول له ما ينفعش انا اعمل تاتورة انا عايزه ده
0: بس كده صح عايزين بوسي بقى بوسي
1: حاضر انا الاثنين اللي شغالين كل سنه وانت طيب ربنا يخليك مع السلامه مع السلامه نقرا رسائل في اللينك اللي جاي وناخد تليفونكم ان شاء الله

0: هنقرا رسائل اللينك ده والرسائل انهالت علينا، فعايزين ايه ما يعني ما نكحفش حد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا استاذ صبري، عايز اكسب بقى ابراهيم اللي قلته اول لينك خالص. هو ده ابراهيم غير ابراهيم اللي دخل معنا على التليفون؟ دي حكايه، دي عايز نتاكد منه. مريم سيد ام البنات مساء الورد، ممكن اغنيه لاحمد سعد او عبد الباسط حمود عن الاثنين يا استاذه مريم؟ مريم سيد بتقول مش لازم تاتو، ممكن دبله ذهب صين. الموضوع الدبله ذهب صيني ده واخد يعني كريدت كبير. انا عندي فكره مختلفه شويه، نعمل الدبله خليط ذهب وفضه وبرونز، وفي النص الماسه ده لو معايا فلوس. يا مختار يا مختار، فكره صعبه قوي يا مختار. اصلا فكره نعمل دي المصنعيه بقد كده. مساء الخير يا صبري، عايز اسلم على كافيه خمسينة وعلى عم سامي معاك شريف الانصاري. مساء الفل على كافيه خمسينة الجمال اللي بيشغلونا كل اسبوع، ومساء الفل على الحاج شريف الانصاري وعلى عم سامي وعلى كل قاعدين في الكافيه وبيسمعونا دلوقتي. مساء الفل على رقم اخره 35، ومساء الفل على رقم اخره 84. مساء الفل يا صبري، انا مصطفى فتاي 26. ازيك يا مصطفى؟ عامل ايه؟ انا سامع موضوع الحلقه، انا مستني. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. حاضر، نحاول نكلمك ان شاء الله قبل ما الحلقه تخلص. ابو الجرح بيمس على صاحب السعاده، صبري زكي بيمس على ابو فاطمه واولاده والحفيده كيان، وكل سنه وهي طيبه، وبيمس على كل شبرا والساحل ورود الفرج وعلى ابو ملك والمايسترو نجم المكسر. ونسمع مصطفى حجاج خطوه، وكل سنه وانتم بالف خير وسعاده. ابو الجرح سهاد، مساء الفل عليك يا ابو الجرح. انا ميدو ومسي على حضرتك يا صبري، انا عايز اسمع حسن شاكوش بنت الجيران. الاستاذ مع يعني احمد بيكتب ورانا وربنا يسهل. تحيه خاصه من كل قلب فاطمه وكل شبرا والساحل ورود الفرج لصاحب السعاده صبري زكي، ومسي على سيف وساري وسامع اولادي سهيله وسيف وعمر واحمد وفاطمه والحفيده كيان وعلى ابو ملك وكل من شيط الصدر وعلى ابو الجرح وكل سهاج. والنهارده عيد ميلاد كيان حفيدتي، ونسمع حاجه على ذوقك. تحيات ابو فاطمه وكل شبرا والساحل ورود الفرج. مساء الفل عليك يا استاذنا. وشريف ناجي بتاع اللي شريف كلمنا، ماشي ده ابراهيم غير ماشي. ازيك ابراهيم؟ ابراهيم
1: ايوه.
0: مساء الفل عليك، اخبارك ايه؟
1: زي الفل والله الحمد لله.
0: قول له زي الفل. مالك يا ابراهيم؟ لماذا هذا النفس؟ انت كنت بتجري ولا حاجه؟
1: لا مش بجري ولا حاجه، انا على الصوت
0: بس. لا مش بجري ولا حاجه. ايوه كده، ايوه كده.

0: انت طالع على السطح عشان تكلمنا يا ابراهيم ولا طالع على السطح عشان تتهوى ولا ايه بالظبط؟
1: لا انا في الدور الاخير كده كده، فيعني بيني وبين السطح.
0: السطح جنبك يعني. طب ايه رايك في موضوع التاتو ده؟
1: جد لا بقى خلاص نتكلم براحتنا بقى، مش مشكله.
0: براحتك خالص. ايه رايك في موضوع التاتو ده؟
1: والله يعني حوار التاتو دوت يعني ايه، او بما ان الذهب غلى وكده، انا شايف ان قريب اصلا ممكن الجنيه بتاعنا ده لما هو جنيه 100,000 من اول 1000 يبدا صفر يعدي، يعني يبدا يعدي من اول 1000 تاني، فاهم انت؟ انا قبل كده كان مثلا شيل المريضه وكده بقى جنيه من اول 100، بعد كده يبقى جنيه من يبقى الذهب مثلا بدل ما ب 7000 يبقى ب 70 جنيه مثلا، وده مش عادي، واخد بالك انت؟
0: ربنا يجعل امانيك يعني تتحقق كده ان شاء الله يا استاذ ابراهيم.
1: دماغي مزوحه كده لان انا في ثالثه ثانوي، يعني دعوات سعادتك.
0: الله يقويك، الله يقويك ويكرمك. هتخلص امتحانات امتى؟
1: انا هبدا ان شاء الله يوم 6، انا اصلا هبدا ان شاء الله يوم 6 بعد العيد على طول، الاسبوع اللي بعد العيد
0: ان شاء الله. ربنا معاك ان شاء الله ويكرمك، ونسمع كده اخبار كويسه، ويا ريت لما يجي لك اخبار كويسه نفرحنا معاك
1: يا باشا ان شاء الله. اول مكالمه هتكون لحضرتك ان شاء الله
0: باذن الله.
1: انا كنت عامل حساب اكسب بس للاسف ما اتغفلت من اول كلمه.
0: ان شاء الله ربنا يكسبك في الامتحانات كده وتطلع من الاوائل باذن الله.
1: يا رب. اللهم امين.
0: ماشي
1: يا صبري، مش عايز اي حاجه.
0: الله يكرمك يا ابراهيم.
1: السلام عليكم.
0: ربنا معاك، مع الف سلامه. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين وبالف خير وسعاده. نسمع اغنيه ونرجع لكم على طول.

الوقت المناسب. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. خلصنا من هذه الحلقة ومن قراءة الرسائل ومن التليفونات اللي خدناها، غير بقى لعبة ما تقولش لا، ان الناس غير مؤيدة للفكرة الا الشباب الصغيرين اللي مؤيدين طبعا، نظرا لان يعني الحالة الاقتصادية وخصوصا في اسعار الذهب دي صعبة، ومع الاسف مع الاسف مع الاسف تاني بعض الاهالي ما بترعيش ان المعايير اتغيرت، القياسات اتغيرت. زمان كان في ناس بتطلب بالكيلوات ذهب، وفي ناس بتطلب حاجات معينة، وفي ناس بتقارن بعض القرايب ببعضها. دلوقتي الوضع بقى غير الوضع، فأتمنى أن الأهالي تخلي بالها من الموضوع ده، لأن السطرة مهمة جدا جدا، وبجانب أن التساهل ده لما يكون طبعا مع الشخص اللي يستاهل، وده أهم حاجة، بيعود بالخير بعد كده وبيجني ثماره بعد كده. فربنا يا رب يوفق كل من كان ويرزق الجميع بإذن الله. تاني ادعونا في الليالي المفترجة دي، وربنا يكرمكم جميعا يا رب من صالح الأعمال بإذن الله.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي ديا رقم 1 في الأجهزة المنزلية الذكية.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا عارف بنخسر مين.

0: هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.

0: يا بنتي مجنونة. لا بجد اكتشفت ان انا مجنونة يعني.
1: اصلا حاجة بتضحك قوي،
0: لقيت ان هو دخل عمل فولو بتاع، انا كنت عارفة ان هو
1: انت مالك.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 لـ 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: Friday Hits. مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لا

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه
2: تابعونا على فيسبوك
3: انستغرام واكس
4: يوتيوب وتيك توك
2: @NRJEgypt
0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها